لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حساباتي وما اسمح لك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب بالمفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد

سديري مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: بحرين اف ام على هواك.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: لأننا نؤمن ان اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
0: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح جميل التقي فيه وياكم من جديد في المساحة اللي نبدأ فيها يومنا بطاقة حلوة، فكرة حلوة، وأيضا معلومات ممكن أنها تغير فينا شيء لو كان شيء بسيط. فيا هلا ويا مرحبا، وراح نكون معاكم نورة ومروة في رفرش.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

يا هلا ويا مرحبا. اليوم مستمعينا جونا حار ورطب احيانا، الرياح متقلبة الاتجاه من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة بعد الظهيرة. أما بالنسبة لحالة البحر فهو من قدم إلى 3 أقدام. بالنسبة لدرجة الحرارة الحالية 35، العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية. الرطوبة الحالية 63، العظمى 85 والصغرى 25 درجة مئوية. بالنسبة لموعد شروق الشمس فاليوم كان في تمام الساعة 5:23، وبإذن الله غروبها راح يكون في تمام الساعة 5:43 مساءً.

أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

سبحان الله، ساعات في أشياء في الطبيعة تحسسنا كأن احنا فعلا بالضبط نفس الأشياء اللي شفناها في الكرتون. يعني أحيانا مثلا عشنا في قصص الكرتون وشفنا أن الغيمة شكلها حلوة، يعني الغيمة اللي في السماء في الكرتون غير الغيمة اللي في الحقيقة. وسافرنا يوم كبرنا سافرنا وشفنا أن في بعض المناطق مثلا لا فيها الغيمة دي نفسها اللي شفتها في الكرتون، يعني لا موجودة. هذا الشيء اللي صار بالضبط في سياتل في أمريكا. في مدينة سياتل الأمريكية ظهر راكون صغير يتمشى بين السيارات، لكن الناس أول ما شافوه صدموا من شكله. جسمه كان وايد قصير ومستدير بشكل غريب، ورقبته كانت قصيرة لدرجة أن بعض الناس قالوا أن هذه هاي الصج ولا طالع لنا من الكرتون، لأن شكله كان

ممكن يكون أيضا بسبب حالة بيولوجية نادرة، لكن رغم هذا كله كان يمشي ويبحث عن أكل بشكل طبيعي وعايش حياته، بس شكله كيوت صغير ومختلف عن باقي الراكون. يعني تخيلوا في ناس تشتغل سنوات عشان تصير مشهورة وتذبح روحها بالمحتوى، الراكون بس كل اللي سواه طلع للعالم رواها من نفسه وبشكل اللي الله خلقه كذي، وصار فعلا شخصية مشهورة. ومو بس كذي، سموه جيمودي

خليك رفرش رفرش للعقل. اليوم راح نتكلم عن شيء ممكن ان احنا نسويه يعني في حياتنا، وهو ان احيانا تمر علينا فكرة، هذه الفكرة مهما كانت ما ادري شنو شكلها نصدقها. اليوم احنا نبي نذكر كل المستمعين ان في بعض الاحيان تمر في بالنا افكار ربما تكون غريبة، ربما تكون عادية، ربما تكون مو فكرتي، فكرة احد غيري، فناخذها ونصدقها. اليوم نبي في رفرش نتعلم شلون نوقف كل فكرة

تمر على عقلنا وما نصدق أي فكرة، لأنه مو كل فكرة باختصار هي فكرة حقيقية بالنسبة لي أنا شخصيا، تمام؟ فلذلك أحيانا إذا في أشخاص يحاولون يقنعونك بأفكارهم اللي ما تفيدك في شيء وإنما بالعكس راح تضرك، هني لازم تقول ستوب. يعني مو كل فكرة أنا أتقبلها وأقعد أناقشها وها تنفع ولا ما تنفع، صدية ولا مو صدية، لا، أنت من حقك تختار أفكارك والأفكار أيضا اللي تسمعها في حياتك. فأول شيء، مجرد أن الفكرة جات في بالكم مو معناته أنها هي حقيقية، هذه أولا، لأن العقل أحيانا يتوقع ويخاف ويبالغ، فأغلب الأفكار ربما ما تكون أفكار حقيقية. اثنين، إذا فكرتوا أكيد مثلا ما راح أنجح، على سبيل المثال سألوا نفسكم شنو الدليل الحقيقي، يعني هل في دليل على هذه الفكرة؟ في بعد معلومة وايد حلوة وايد حلوة يقول لكم، احنا وايد نتعلم أشياء في الحياة، وايد تي في بالنا أفكار في الحياة، تي في بالنا وربما ساعات نصدقها وساعات نشوفها، لكن ماذا لو اعتبرنا أن الفكرة هي فكرة حقيقية إذا كانت قابلة للتطبيق؟ يعني أنا قادرة أطبقها وتنفعني، أعطتني بنفت، فايدة، فهذه الفكرة اللي أنت لازم تقتنع فيها، لأن في النهاية راح تفيدك، راح يعني تساعدك في بناء حياتك. ولكن هذا الشيء كثير من الناس يتجنبونه، لأن أحياناً أفكار ربما تكون أفكار جديدة يعني مو متعودين عليها، ما تناسبهم على أي مستوى من المستويات فيبتعدون عنها. ولكن هذه بعد أوبشن ثاني لاختيار الأفكار. أيضاً بدل ما الإنسان يقول مثلاً على سبيل المثال، يعني يأتي في بالك مثلا فكرة تحطيمية، والله أنت اليوم ما تقدر تروح الدوام، شكلك تعبان، زين أنت مو بتعبان بس كذي، يعني بياتك الفكرة هذه، أوكي؟ فأنت هني مهم أن أنت أيضا تناقش هذه الفكرة، مناقشة الفكرة تقل يعني أهميتها شوية، أوكي؟ أو أن أنت تضاعف أهميتها، فالمناقشة هذه يا أنت تحطها في محط تقييم، يا أنت فكرة ناجحة أو فكرة لا بسوي لك أوت بعد شوية. فأي فكرة تي في بالك، أوكي لحظة، هل هذه فكرة صجية تناسبني، تناسب أفكاري، معتقداتي، ديني، يعني الحياة بشكل عام، هل تنفع، تضر؟ فأنت تناقشها، فلما تحس إنها هي أوكي تأخذها تقبل فيها وتشوفها هل فعلا هي حقيقية تطبق، هل هي ممكن أن تكون سهلة تنفعني، فهذا أيضا تكون هي الفكرة في محض التقييم. أما إذا كانت فكرة عابرة، وساوس، مخاوف، أشياء تتخيلها، فأكيد هذه يعني أفكار العقل يبالغ فيها، لأن أنت تمر في شعور معين فهو يعطيك على حسب الشعور هذه الأفكار. فالأهم أن أنتوا، اللي أحب أقول لكم أن أنتوا مو أفكاركم ولا أفكاركم كلها حقيقية، أنتم الأشخاص اللي يلاحظون الفكرة ويختارون هذه بصدقها وهذه ما بصدقها، هذه تنفعني وهذه ما بتنفعني. ومو كل شيء يقول لكم عقلكم يحتاج أن تصدقونه، بعض الأفكار مجرد خوف، مجرد أن أنت مريت في صدمة أو whatever. فمن أحلى الأشياء اللي تخفف الأفكار هذه اللي ربما تكون سلبية بالتحديد، هي أنك أنت تتنفس بطريقة مختلفة، وهذا الشيء بتركه لكم، يعني أنت وأوبشنز، يعني تقدرون تبحثون في اليوتيوب، تقدرون تبحثون في كذا مكان عن طريقة التنفس اللي تعيد برمجة العقل الباطن. في تنفس يعيد برمجة العقل الباطن، شلون؟ حين أنت بشكل عام كل يوم عندك طريقة تنفس معينة، أوكي؟ هذه طريقة التنفس شنو؟ تعطيك مشاعر معينة، أوكي؟ هذه المشاعر تخليك تفكر في أفكار معينة، فتصير شنو؟ يصير كأنك أنت يعني موجة كذي، هذه الموجة تتنفس بهذه الطريقة، تحس بهذه الأحاسيس، تفكر بهذه الأفكار، أوكي؟ وهذه برمجتها كل يوم، عقلها الباطن متبرمج على هذا الشيء كل يوم، أول ما ترقد، أول ما تقعد، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، هي نفس الفايبز. شفت الموسيقى حن تسمعونها ورا ما تتغير، صح؟ تستمر نفس الشيء نفس الشيء. حطي لي موسيقى ثانية الحين، شوفوا نفس الشيء، هذه احنا، هذه أفكارنا وهذه مشاعرنا ما تتغير، يلا الحين نبي نغيرها، شوفوا شلون صرت كأنك واحد ثاني، أفكارك غير، مشاعرك غير، برمجتك غير، الفايبز مالك غير، شنو غيره من خلال التنفس؟
في تنفس لو احنا

طبقناه، انتم بحثوا عنه، انا ما راح اقول لكم اياه، بحثوا عنه، في تنفس لو طبقناه يكسر هذه البرمجه، فجاه تحس انت من شعور الى شعور، من ذي الموسيقى لذي الموسيقى، مع الباكج كامل، مع الافكار، مع كل شيء. فتخيل انت كل يوم تكسر نمط مال البرمجه هذه وتغير للافضل طبعا، فبعد فتره شنو راح تصير؟ فهي بالضبط كذي، هي الافكار ما تي كذي فراده، تي مع مشاعر، مع افكار، مع فايبس انت كل يوم تعيشه، فلازم تغير ذي الفايبس، ما تنزل، لان اذا نزلت مشكله، شلون ترتفع؟ هاي بعد مشكله. فلكن لو انت تبي تتطور كل يوم لازم تغير من طريقه التنفس، يعني كانها هي المفتاح، الكي حق كل شيء، ويغير حياتك. جربوها، مو بس افكاركم بتتغير، حتى الواقع برا يتغير. احنا لو احنا سمعنا موسيقى غير، احساسنا غير، الاجواء غير، غير الموسيقى خليها شويه بعد مختلفه، تفشون هدينا رجعنا غير. شفتوا شلون التنفس؟ تنفسوا، بحثوا عن التنفس اللي يعيد برمجة العقل الباطن، اللي يغير المشاعر، راح تكتشفون ان ترى في الحياة اشياء وايد حلوة احنا نجالها. وتخيلوا ان الحين صار عندكم هذا المعلومة، وكنتوا تظنون قبل ان انتوا اسيرين لهذه الافكار او اسيرين لهذا المشاعر، وانتوا اليوم عندكم شيء ببلاش ومجانا تقدروا تمارسونه في حياتكم، ومجرد ما تتنفسون بالطريقة الصحيحة اللي تكسر برمجة المشاعر والجسد والعقل الباطن.

ريفرش للطاقة والحيوية. أحيانا يقول لكم كثرة القعدة هذه وايد قلب ركاب، قلب ركة الرزق، الصحة، العافية. لذلك الأولين قالوا في الحركة بركة. اليوم راح أتكلم عن سر من أسرار الحيوية والطاقة اللي يعطينا إياها جسمنا من خلال الحركة. يعني مثلا اليوم بليز يعني حاولي قد ما تقدرين، إذا كنت تبين هذه الطاقة والحيوية حاولي قد ما تقدرين إن أنت تقومين بمهامك، ما ترشين أحد. يعني ساعات إحنا نطرش العاملة في البيت على أدنى تدون، مثلا لو الكلينكس خطوتين بعيد عنا ناديها هي في المطبخ تعالي بي، هذه قمة الكلى، هاي سنفور كسلان على أصوله برو ماكس. يعني حلوة الحركة، ليش دائما الحركة فيها طولة عمر بإذن الله؟ يعني ليش أنا أهدي عمري هذه وصحتي حق الناس؟ لأن أنا أديهم يخدموني، مو بكل شيء يخدموني عليه. اللي يخدموني عليه أنا مثلا الحين مو في المزاج، مشغول في الدوام، في أشياء أنا مو يعني بتضغطني لو سويتها، هني أستعين بعامل ولا عاملة. بس على أدنى تدون أشياء صغيرة أنا أدي العامل، هذه وايد صعبة الصراحة. فحاولوا قدر الإمكان قدر الإمكان أن أنتوا يعني تتحركون، ما تصيرون يعني بليدين. بس ما نقول إحنا البلاد مو زينة، البلاد فيها قلة صحة، فيها قلة مال. الحركة على العكس، الحركة تخلي الإنسان يحس أنه يعني هو إنسان فعال وقادر أنه يسوي كل شيء بروحه. فدام أنت صحتك وشبابك استغل هذه الصحة، ودائما أنظر للأشخاص الأكبر اللي ما يقدر يقوم، اللي يقوم بمساعدة شخص، ولا اللي هو يحتاج دائما إلى مساعدة، تحس إنه يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، يعني إن شاء الله يا رب ويقويهم ويغنيهم عن الناس يا رب. لكن تحس إنه يعني أنا ليه الحين فيني قوة، ليه الحين أنا الله معطيني ذي النعمة ما قلت نفس غيري، فأقوم أستفيد منها، أتحرك وأشكر الله سبحانه وتعالى عليها. اعتبر سيارتك مثل أو جسمك مثل سيارتك، أوكي؟ يعني لو أنت مثلاً ما حركت السيارة كم من يوم، إيش بيصير في البتري؟ يخترب ولا حد ما يخترب البتري؟ ما أدري. يعني قبل كانوا إذا حد يسافر، أنا ما أدري صراحة في السيارات، ولكن قبل لحد يسافر بيروح أسبوع ولا بيطول عن الأسبوع يقول حق أي أحد حرك السيارة عشان البتري. هل ما زالت السيارات تعمل بهذه الطريقة؟ ما أدري، أتوقع إيه، هذا الشيء اللي نعرفه وما زال، ولكن ربما بعد في سيارات حديثة ما عندي هاي المشكلة. ولكن القصد هو الشاهد والفكرة من الموضوع إن الجسم هو بطبيعته الفطرية يحتاج حركة، لازم تتحرك. لو ماشي، لو الله يعطيك الصحة والعافية كانت مثلا ريولك تعبانة ولا ريلك تعبانة ولا واتفر، لو شيء بسيط، لو سباحة، سباحة ما تتطلب انك تتحرك بشكل قوي. سباحة من افضل انواع الرياضات، وتحرك كل عضلات الجسم من غير ما تتعب لا ركاب ولا اي شيء. فمثلا سباحة، عندكم المشي الخفيف، حتى لو تمشين في الحوش مال البيت، حتى لو برا البيت حوالين البيت، او تروحين مثلا سوي أبغريد روحي الجيم. أوكي، سوي المهم، الحركة مطلوبة خاصة في هذا العمر. تتخيلي زودين نفسك بكمية طاقة رائعة رهيبة، تحسين المشاعر حلوة، فليش أنا أحرم نفسي منها كل يوم؟ فحاول قدر الإمكان أن أنا أتحرك بالطريقة الصحيحة علشان تزيد طاقتي وتزيد حيويتي. فأيضا إذا كنتوا قاعدين مثلا في أشغالكم، أعمال مكتبية فترة طويلة، حاولوا أن أنتوا تاخذون 5-10 دقائق تقومون تتحركون فيها، تقومون تسوي الرياضة، حتى لو تروحين المصلة مثلا تسوي الرياضة أو تحركين جسمك أو تفر، أو حتى على الكرسي تمارين بسيطة بحيث أن تقدرين أن أنت تحركين جسمك. أحن في تمارين يسمونها تمارين تاي تشي أعتقد، أوكي ما جربتها، لكن هذه التمارين تخليك أن أنت أو تخليك أن أنت تمارس رياضة وأنت في مكانك أو حتى على السرير، تخيلوا، وتحرك كل الجسم. بحثوا عنها أيضا ربما تستفيدون منها. أحيانا ما تحتاج رياضة قوية، مو لازم تروح ولازم أوزان ولازم، لا، كل واحد يعرف احتياجات جسمه، المهم أتحرك. الحركة تعطي طاقة، وهذه الطاقة

يحسن المزاج وكيمياء الدماغ ويخليك دائما مركز وفاهم، وتقلل حتى بعيد الشر يعني الزهايمر في المستقبل. فكل مرة تحسون طاقتكم نازلة قوموا تحركوا، لأن الحركة فعلا فعلا فعلا فيها فايدة رائعة للجسم للعقل لحياتكم، حتى الأهم مزاجكم.

اليوم في رفرشة نفسية راح نتكلم عن الفرق في نفسيات الشخص الكريم والشخص البخيل. شنو يحس الشخص الكريم وشنو يحس الشخص البخيل من داخله في نفسيته وأحاسيسه ومشاعره وكل شيء، وشلون يتصرف بناء على هذا الأحاسيس وليش، وكذلك الشخص اللي يعني الشحيح أو البخيل نفس ما نقول. أول شيء لازم نعرف أن لما نقول شخص كريم أول شيء ممكن يجي في بالنا اللي هو الكرم المادي، لكن الكريم في الحقيقة هو أوسع من ذلك بكثير. الكريم هو أول شيء مع نفسه، ما يقصر مع نفسه، هذه أهم نقطة، لأنه هو عارف أن هذا الإنسان لابد أن يكرم من كل شيء، أوكي؟ فهو مع نفسه مو مقصر في ولا شيء، هاي أول شيء، زين؟ بعدين هو كريم في وقته مع الناس، كريم في مشاعره مع الناس.

الناس وكريم في كلماته مع الناس، حتى في طريقة تعامله مع الآخرين هو وايد كريم. الإنسان الكريم نفسيا هو يعطي كلمة حلوة بدون ما يبخل فيها. يعني شاف موقف حس أني لابد تنقال كلمة حلوة قالها، يسامح لكن بدون ما يسمح بتكرار الأذى. هو يعني هو عاقل وواعي ومش ساذج، ولكن فيه سمة الكرم. أوكي؟ أيضا يفرح للنجاح غيره من كل قلبه، يعطي من وقته واهتمامه للأشخاص اللي يحبهم، ما يحسب كل شيء بينه وبين الناس أنا عطيت أنا سويت. يعني عاير هاي أي واحد يبتدي يسوي لك هذه المعاملة أعرف أن هذا الشيء سواه هو مضغوط، يعني مو من باب كرم، فهو عطاك وسوالك وقالك عطيتك وسويتك، يعني هاي مو كريم. بس خلاص انت لازم تعرف ان هذا الشخص اللي يقول لك هذا الكلام هو مو بكريم اساسا. ليش؟ لان الكريم ما يدري انه هو كريم، ما يدري انه هاي التعامل اللي يسويه اكسترا، هو من داخله مليان فيعطي من الملء اللي فيه، فما يحس انه هو نقص منه شيء فبان بعاير الناس عليه. عرفتوا؟ هذه هي من صفات الكريم نفسيا. فالاجمل ان الكرم ايضا بعد ما نعطي على حساب نفسنا، مثل ما قلت الكريم مليان فيعطي من ماء او من كاس ممتلئ اوريدي. فالبخيل في المقابل شنو هو؟ البخيل هو دائما يشعر نفسيا بالنقص، نقص انه هو يخاف انه هو اللي عنده يخلص، اوكي، ويصير انه ما عنده شيء يحصله بداله، اوكي، سواء مال وقت مشاعر واتفر. البخيل هو حتى ما يحس بالأمان أن المال أو الممتلكات اللي تعطيه أحساس بالحماية والسيطرة فهو ما يقدر يتخلى عنها بسهولة. أوكي؟ أيضا هو عنده مشاكل في الطفولة، البخيل ممكن تربى في بيئة فيها حرمان أو خوف مستمر، فيحس أنه يبي أمن مستقبله ما يبي يخسر شيء، أو علموه لا تعطي حد أكلك، لا تسوي حق، يعني عرفته اللي علموه على أنه مصلحتك أولى وخلي الآخرين على صوب. أيضا هو عنده صعوبة الثقة بالآخرين، يحس أن الناس ممكن يستغلونه إذا عطى أكثر، فيحس أنه ما يقدر يعطي، فولا ما يعطي ما يبادر حتى ما يفكر. أوكي؟ أيضا هو يربط القيمة بما يملك، يعني يحس أن الاحتفاظ بالأشياء يزيد من قوته أو مكانته، يعني هو خالي من داخل. شفتوا الفرق بينه وبين الكريم نفسيا؟ الكريم هو مليان معطي روحه كل شيء، معطي روحه الأمان، معطي روحه الثقة، معطي روحه التسليم، ما يخاف من شيء، فمليان مليان. فلما يعطي يعطي من امتلاء. البخيل خالي ما في شيء من داخل، فما يقدر يعطي لا وقت ولا شعور ولا كل يخاف يخلص، كل يخاف انه هو يهضم حق نفسه أو انه يضر نفسه، يفقد السيطرة. فهذا هو الشعور الشخص اللي يخاف من فقدان السيطرة، هو في الأساس شخصية لا يستطيع أن يكون كريم. لكن في المقابل أيضا مو كل شخص حريص يعتبر بخيل. الفرق أن الحريص مثلا يعرف متى يعطي ومتى يحافظ على ماله، أما البخيل فقد يمنع خوفه من العطاء اللي يقدر عليه ويكون مناسب. أحيانا الكرم يحتاج شعور بالأمان، لأن الإنسان لما يشعر أن الحياة لن تنقص منه أي شيء يصبح أسهل بكثير عليه أنه يعطي. أنتوا فكروا فيها، هي ميزة استثنائية. إذا أنت فكرت أنك تقدم هذا الميزة للآخرين في تعاملاتك راح تكون جنتل، راح تكونين راقية جدا. وإذا قررتي أن أنت تكونين إنسانة ما حريصة، يعني ما تفتحين في هذا المجال، أيضا هذه حرية شخصية. ولكن نحب نشوف الشخصيات الاستثنائية في الحياة يكثرون أكثر وتزداد هذه السمة. وفي بلد وفي شعوب أصلاً اشتهرت بالكرم، يعني مثل عمان ولا هنون الباقي طبعاً الكل الكل الكل يعني، ولكن يعني إحنا دائماً نقول سلطنة عمان ما شاء الله يعني مشهورين بالكرم. البحرين، البحرين نور العين، كل دول مجلس التعاون والدول العربية، يعني تحسون فعلا فينا هذه السمة، فينا الأصالة اللي تربينا عليها سمات الكرم. فنحب دائما أن احنا نبرز هذا الشيء لأنه يعتبر جزء من هوية الإنسان، وبالتالي جزء من المجتمع وجزء من الوطن. فلو حاب أنك تكون استثنائي راح تترك سمعة وصيت رائع جدا في هذه الحياة، وأيضا من الداخل راح تسوي رفرش لنفسيتك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للمعلومات. بعض الطيور تذكر الأماكن اللي خبت فيها الآلاف من الحبوب، وتستخدم الذاكرة المكانية للعثور عليها بعد فترة طويلة. أيضا الماء الساخن ممكن أنه يتجمد أسرع من الماء البارد في ظروف معينة، وتسمى هذه الظاهرة تأثير المابيمبا، وما زال تفسيرها الكامل محل نقاش علمي. بعض أنواع الحلزون البحري تستخدم أسنان شديدة الصلابة لدرجة أن العلماء يدرسون تركيبتها لتطوير مواد قوية جدا. هناك كواكب خارج نظامنا الشمسي تمطر فيها مواد غريبة. بعض النماذج العلمية بينت إلى إمكانية وجود أمطار من الزجاج أو أمطار من الحديد في عوالم شديدة الحرارة. جسم الإنسان يحتوي على خلايا ذات أعمار مختلفة جداً، بعض الخلايا تتجدد بسرعة بينما أخرى قد تبقى لفترات طويلة جداً. بعض السحالي تستطيع التخلص من ذيلها للهروب من المفترس، ثم ينمو لها ذيل جديد لكن ليس نسخة مطابقة تماماً للذيل الأصلي. أيضاً الحيتان الحدباء تستخدم أغاني معقدة، والأغرب أن الأغنية اللي يمكن أن تنتشر وتتغير بين مجموعات الحيتان هي نوع من أنواع الثقافة الحيوانية. سبحان الله، عالم البحر يبو المحيطات عالم آخر غير عن العالم اللي احنا عايشين فيه. يعني خير عندهم ثقافة الحيتان، عندهم أغاني معينة، وعندهم أشياء داخل في هذا العالم الجميل. واللي عاشوا تجربة الغوص فعلا جربوا المشاعر هذه المختلفة، جربوا هذا العالم الآخر، فصلوا عن ذي الدنيا ونزلوا تحت البحر وشافوا شنو الله سبحانه وتعالى خالق من عوالم جميلة تحتنا وإحنا ما ندري. أيضا من المعلومات الحلوة والجديدة أن النباتات تستطيع تغيير كيمياء أوراقها استجابة للهجوم، وبعضها يطلق مواد في الهواء قد تنبه نباتات قريبة إلى وجود خطر. بعض العناكب تستخدم المجال الكهربائي للغلاف الجوي للمساعدة على الانتقال، فتستفيد من قوة كهربائية مع خيوطها الحريرية. رائحة معينة تستطيع أنها تستدعي ذكريات قديمة بقوة مفاجئة، وهذا الشيء احنا نشوفه ونعرفه ولامسناه في حياتنا، لأن في مناطق في معالجة الروائح في الدماغ مرتبطة بشكل وثيق بمناطق الذاكرة والانفعالات. فاليوم خلينا نعيش هذه التجربة ونجرب عطر يذكرنا بناس. روح اليوم مثلا محل العطور، قول لهم لو سمحتوا ممكن تعطوني هذا العطر، بس رجعوا شموا مرة ثانية، راح تشوفون الذكريات والشعور رجع في هذه اللحظة مع هذه الحركة اللي سويناها. شمينا فقط عطر ذكرنا في مكان أو ذكرنا في أشخاص.

مستمعينا وحبتنا، أتمنى لكم إن شاء الله أحلى صباح، ويا رب إن شاء الله تكونوا دائما يعني رفرش في أفكاركم، نفسيتكم، خلينا نقول طاقتكم أيضا ومعلوماتكم. دائما إحنا معاكم في هذا الصباح يوميا من الساعة 9 إلى الساعة 10 من الأحد إلى الخميس، راح نكون معاكم نورة ومروة في هذا الصباح. نلقاكم غدا بإذن الله حلقة جديدة بانتظاركم، ونستودعكم الله ومع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة.

ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج.

البحرين اف ام على هواه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني دولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة الثلاثاء من ستار كافي. ستار كافي نحييكم وأتمنى لكم إن شاء الله قضاء وقت ممتع ومفيد أيضا من خلال الموضوع الحلقة اللي أنتوا اخترتوه. واحدة من المستمعات العزيزات شاركتني في بداية الموسم في

بداية حلقة الموسم يعني بداية شهر سبتمبر، وخبرتني إن ودها إن إحنا نتكلم عن الموضوع اللي بنطرحه اليوم، صراع الأجيال، صراع الجبابرة. إن شاء الله اليوم راح نتكلم وناخذ ونعطي في هذا الموضوع، وبعد مجهزت لكم كذي. أنا يعني بحاول إن في كل موضوع في يكون في أسئلة سرعة كذي نجاوب فيها على عدة محاور من خلال هذه الأسئلة. فخلونا في البداية نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش من الإعداد والتقديم. لأني بس أخاف من القطط. عبد الرحمن مصر يذكرني بهذه الفوبيا. وتحية تصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير الحاضرة الغائبة، نتمنى لها ترجع لنا بالسلامة أكيد الأسبوع الجاي، ولكنها دائما موجودة معنا. وأكبر تحية توصلكم من مخرج برنامج ستار كافي لهذا الموسم عبد الرحمن بطي. طبعا طبعا طبعا من قدك عبد الرحمن. لا تنسون أني أنا نزلت على إنستغرامي هدى أندرسكور أندرسكور درويش بوست يحمل عنوان حلقتنا اليوم، وفي سؤالي لكم اليوم يقول: أنا من جيل الواي، من جينيريشن الواي، طبعا بنفسر الواي زي اكس والألفا. اليوم أنتم من أي جيل؟ ترى جيل الواي هو جيل الطيبين على فكرة، اللي يقولون عن الطيبين. أنتم أي جيل؟ يلا كلموني على 1745566، واللي بتواصل معي عبر المسجات أكيد راح أقرأ مسجاتكم كلها على الهواء مباشرةً.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا وننتظر تواصلكم معاي في حلقة ستار كافيه وموضوع حلقة اليوم اللي أنتوا اخترتوا بنفسكم. وياريت دائما إذا عندكم أي موضوع لي النقاش فيه ممكن تواصل معي عبر الدايركت مسج على هدى أندرسكور أندرسكور درويش وأنا حاضرة إن شاء الله. إن كان يعني الموضوع اللي اخترتوه يتناسب مع استراتيجية البرنامج وبحرين FM. أوكي، فاليوم اخترنا أنتوا اخترتوا واحدة من المستمعات، نسيت الاسم، سوري. أوكي، بس أتمنى أن هي تتصل. أوكي، لأنها هي اختارت الموضوع أن احنا نتكلم عن الجيلين، أوكي، أو الأجيال، لأن أنا حتى كنت بناقشها في هذا الموضوع وقلت لها لا، ما يصير يعني أن احنا نحكم على جيل قام وفتح على أشياء وإحنا جيلنا غير، يعني ما يصير أنا أقول لأنت سوي كذي لأن أنا كنت أسوي كذي، لأن احنا كنا في زمن وجيلنا الجديد اللي هو الزي في زمن آخر، صح ولا صح؟ أوكي، فحلقتنا اليوم إن شاء الله أنتوا ضيوفها، ما في ضيف، أنتوا الضيوف، يعني بتسولف معاكم. حلقتنا فيها معلومات عن هالأجيال، فيها اتصالات من خلالها بأخذ آراءكم، فيها أسئلة سرعة كذي بنوزعها بحيث ما تصير الحلقة كذي هاللون يعني ثقيلة وايد. إنزين، والأهم أهم أهم شيء نحن ما نبي نطلع بفكرة إن جيل في جيل أفضل من جيل، أوكي؟ ولا أنتوا شو رأيكم في جيل أفضل من جيل؟ يعني أنا ما بطلع بهذه الفكرة، بل إني أبي أطلع إن كل جيل يعني كل جيل هما ذلين عيال زمنهم، ما يصير نحكم على جيل اليوم بمعايير زمننا إحنا اللي إحنا من الواي اللي هم من الواي هم الجيل الطيبين، تمام؟ فأنا من جينيريشن يعني جيل الواي، جيل الطيبين مثل ما يطلق علينا، أوكي؟ وأنتوا يا ترى من أي جيل؟ إحنا بعدنا بنعطي من أي جيل؟ أي أهما صح؟ أوكي، بنسولف بسولف معاكم عن جيلنا وتكنولوجيا جيلنا وجيل الزي وتكنولوجيتهم. خلكم شوية عبد الرحمن، عطني رفاق، عطني رفاق شوي. فبعد نبي نقول أنه مو بكل اختلاف بين الأجيال يعني تراجع، أوكي؟ أحيانا إحنا نشوف الجيل الجديد، مو أحيانا، وايد أسمع هكذا أنه ما غلط وإنه ما فيهم، لأن إحنا دائما نشوفهم بعيون جيلنا، نشوفهم ونحكم عليهم بتجربتنا إحنا، مع أنه هو هذا الجيل اللي هو الزي يعيش زمن تماما مختلف عن جيلنا إحنا، أوكي الواي. فنمسي عليكم مرة ثانية بالخير ونحييكم ونتمنى أنكم يعني في هذه اللحظة أن أنتوا تحققون كل اللي تحبونه، وإذا ما صار اليوم شيء يعني من بدايته إن شاء الله باقي اليوم أتعدلون في المود. وموضوعنا اليوم خلاني أول شيء أسأل نفسي يعني لكم، يعني أعطيكم السؤال، أنا من أي جيل؟ وأنا ما اكتشفت، أنا متأكدة من أني جينيريشن واي، إنزين، أو مثل ما نحب نسمي نفسنا في عالمنا إحنا وبكل ثقة جيل الطيبين. طبعا أنا ما أدري من عطانا الحق الحصري، ها؟ الحق الحصري في الطيبة يعني إذا احنا جيل الطيبين اللي المولدة وعقبنا شو يسمونهم؟

أحد فينا أكيد ينتمي لجيل في أجيال وايد راح نتكلم عنها بعد شوية. انزين اللي هما إكس واي زي وفي البومرز البيبي بومرز مثل ما يقولون، آخر جيل طلع اللي هو الألفا، وكل جيل تقريبا عنده قصته، عنده ظروفه، عنده طريقته المختلفة اللي عاش فيها ويعيش فيها. لكن اللي شدني مو بس أسماء الأجيال، اللي شد أكثر في الموضوع دي الصراع اللي بينهم. تمام، العود شو يقول؟ يقول جيل اليوم والله ما يتحمل شيء، احنا ما كنا كذي، احنا كنا نعتمد على نفسنا. زين، الجيل الاصغر شوي شو يقول؟ انتم ما تفهموننا، زمنكم غير، تفكيركم اولد فاشن. ومن هني يجي السؤال، سؤال حلقتنا اليوم، هل فعلا المشكله في جيل اليوم او في ان احنا نحاول ان احنا نفهم جيل اليوم بعقليتنا، احنا بعقلية جيلنا؟ تمام، انا ابي اسمع رايكم في هذا الموضوع. فاصل.

0: إذن مستمعينا يلا نبي نفكر مع بعض ونبي يعني نسولف عن هالأجيال اللي هما البيبي بومرز والجنريشن إكس والواي والزي والأخير الألفة، وكل جيل تقريبا يعني عنده قصته وعنده ظروفه وطريقته. وطبعا اللي بيقول لي يعني شنو زي يعني شنو واي، أكيد خلال الحلقة أوكي بنشرح منهم هذين الأجيال، ومثل ما قلت كل واحد عنده قصته، كل واحد عنده طريقة مختلفة عاش فيها حياته. لكن اللي شدني مو أسماء الأجيال، مثل ما قلت لكم شدني الصراع أوكي، كل جيل يقول أنا غير أنتو غير. وهني هذا السؤال اللي أذكركم فيه مرة ثانية، أنتو من أي جيل، وهل فعلا المشكلة في جيل اليوم أو في إن إحنا نحاول إن إحنا نبيهم بس يصيروا مثلنا ويفكروا مثل عقلياتنا أوكي. فأنتو ضيوفي، أنتو اللي بتكلموني، أبي أسمع من X, Y وZ، وحتى إذا عندنا ألفة بعد من البيت ممكن يكلمونا. فأنت من أي جيل، وشنو أكثر شيء تحبه في جيلك، وشنو أكثر شيء ما تفهمه أيضا في الجيل اللي بعدك. ناخذ أول اتصال معنا اليوم. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا وسهلا،
1: شيخ بارج طيبة. أم محمود معك.
0: أهلا يا محمود. أم محمود ليكون أنت اللي اخترتي الموضوع، أنا نسيت من قال لي عنه.
1: لا والله صراحة.
0: أوكي أشوى، إن شاء الله يا ربي اللي اختارتها تتصل فينا صراحة، نسيت الاسم.
1: إن شاء الله أنا براح أقعد أقول إن شاء الله هي أول واحدة.
0: أي والله يعني. أي والله
1: حبيبة قلبي.
0: قولي يا محمود.
1: أنا صراحة أعترف أنا جيل 77، أعطيك كاش.
0: حلو تمام، يعني جيل الواي أنت معي.
1: جيل أي. الطيبين أي. جيل الطيبة والحنان والمسؤولية صراحة. أنا ما عيب على الجيل الجديد صراحة. إنزين جيلي غير أي. جيل متحمل مسؤولية. إنزين ما يتكل، علمونا أباءنا يعني أمهاتنا نشيل ونحط بروحنا، والحين الله يسلمك كله معتمدين علينا.
0: معتمدين علينا؟ متأكد أنت من هالكلام؟
1: إيه معتمدين علينا. بس بقول لك شغلة، أنا لو بسولف وياك ودي كل البرنامج أنا وياك
0: والله يبين
1: وجين. والله العظيم صراحة أنا عن نفسي عيالي علمتهم نفس جيلي.
0: أي
1: نفس جيلي بالضبط. بس ساعات يتذمرون.
0: علمتيهم نفس جيلك بالضبط. عطيني نقطتين من الأشياء اللي تقولين نفس جيلي بالضبط، شو علمتيهم؟
1: علمتهم الله يسلمك تحملون المسؤولية.
0: حلو
1: إنزين، وعلمتهم يسعدون. وعلمتهم الطيبة.
0: هل معناته احنا لما نقول عن، عشان كذي انا في بدايه الحلقه محمود كنت اقول احنا صج احنا خلاص احنا كل يوم نسمع هاي، احنا من جيل الطيبين، احنا من جيل الطيبين. هل اوكي من اللي اطلق علينا جيل الطيبين؟ زي اللي عقبنا شنو هما؟ من
1: هما؟ هما جيل بينات المستقبل،
0: جيل المستقبل بس مو طيبين يعني.
1: لا طيبين صراحه، طيبين بس تعرفين بس مو بالطيب اللي احنا فيها.
0: ليش
1: صراحة.
0: ليش شفيهم؟
1: بقول لك صايرين مزاجيين
0: اوكي.
1: انزين تفكيرهم غير. يعني يبون يسوون اللي هم في بالهم
0: اوكي
1: قبل، مو اللي احنا في بالنا.
0: لحظه
1: امهاتنا.
0: نوقف نوقف واحد نقطه. شنو قلتي اول نقطه؟ هم شنو
1: نقطه؟ انهم
0: مزاجيين. لحظه نعم. نوقف عند هاي النقطه. هل احنا مو مزاجيين؟
1: مزاجيين لكن مو يعني على نفسنا. احنا مضغوطين يعني من امهاتنا وابهاتنا لكن ما نقدر نتكلم
0: اوكي. معناته احنا جيلنا، لحظه احنا جيلنا يا محمود كنا لما ننضغط ما نقدر نتكلم، نخاف.

0: انت قلتي
1: اي خوف بعد استاذه هدى هو المساله كنا احترام والتربيه أيوة. كانت حلوه أيوة. صراحه
0: بس كنا مضغوطين ما نقدر نناقش وفي بيوت في بيوت محمود
1: ولا مبين
0: اي في في في بيوت محمود ما يعطون الـ الـ الـ العيال الفرصه حتى يقولون بم
1: صح صح
0: اوكي اي هذه واحد انزين هاي بالنسبه للمزاجيين والضغط الثاني
1: الثاني الله يسلمك
0: قلتي شيء مهم
1: كل شيء يبون شيء على كيفهم
0: اوكي لحظه كل شيء يبون الشيء على كيفهم احنا قبل في جيلنا نرد كل شيء كان على كيفنا
1: لا ما نقدر.
0: ما نقدر ما نقدر ليش ما كنا نقدر
1: شيء نبي ما نحصله
0: اوكي ليش ليش كنا ما نقدر ليش كنا ما نقدر
1: ما نقدر لان بقول لك كانت شخصيتهم الابهات والامهات قويه
0: أوكي.
1: ما نقدر يعني نقول لا
0: اوكي هل هذا صح
1: انا بقول لك عن نفسي انا بتكلم عمي عمي عن نفسي
0: أوكي.
1: انا يعني كنت هم انظف كانت امي تقول لي امي ونظف وبكر لو تتزوجين وكذي يعني علمتني اشياء مهمه
0: هذه تمام هاي ممتاز بس لما انت تقولين احنا ما نقدر نقول هل هذه صح
1: هذه صح
0: لا
1: صدقيني صح عندي عقل اي بس لكنهم بالنسبه لهم
0: ان ما نقدر نسوي اللي على كيفنا هو ما يصير إيه؟ كل شيء على كيفنا هذه 100%
1: طالعه قبل الطالعه عندك ما نقدر نطلع مع بنات ولا نقدر نروح مكان
0: صج
1: عدل والله لا
0: عدل
1: لا رفيجتي عزمتني اصبن عليك توديها ولو احتفالات وكل واحد يطالع الثاني بس بقول لك عاد انا ما بظلمهم صراحه
0: اه شوفي بس خلنا نوقف عند نقطه خلنا نوقف عند نقطه معينه
1: اقول لك ابطم وياك على البرنامج
0: والله صدق ترى زادت الاتصالات بعد لا ام محمود في من ناحيه ان احنا ما نقدر نسوي شيء على كيفنا صدق احنا زماننا ما كنا نقدر نسوي شيء على كيفنا اوكي
1: صح.
0: وذاك الزمان بعد الـ اولياء الامور كانوا يعني مختلفين عن الحين اوكي كنا ما نقدر نسوي شيء على كيفنا يمكن خوف which is wrong خطا اوكي الحين التربيه اثبتت ان ما يصير احنا دائما نخوف الياهل وما نعطيهم فرصه انهم يعبرون عن روحهم صح. تدري لو كان الياهل في ذاك الزمن كان يقدر يقول شيء وكان خطا بدل ما يجي له كف ولا يجي له مثلا عين كذيها لو تتبطل ولا شيء كان ممكن يقول له لا تعالي قعد انزين مثل ما حين يسوون تعالي قعد شنو في بالك اوكي مثلا على سبيل المثال يا هالي تشوفون بعضهم البعض مثلا ما بقول يا هال يعني شوي اكبر اوكي انا شفت فلان يدخن انا بدخن قبل اللي صارت هاللون شو بيصير
1: صح صح انا وقت مكفو واحد يحط
0: مكفو اوكي انزين الخوف يخلي
1: بالخش
0: ايوه
1: بالخش.
0: الخوف يخلي الناس تسوي اشياء بالخش الحين الجيل الحين يقول لك انا هو بروحه بناقش اوكي ناقش انا بدخن نقول له انت بتدخن هذه المضار وهذه ما فيها منفعة بعد ما بقول هذه المضار هل أنت تقبل يصير كذي يصير في نقاش بين الـ الأم وعيالها بين الأب وأولاده عرفتي فعشان كذي إحنا ما يصير نقول إحنا قبل مكفو نقدر نقول شيء ما كان صح
1: ما نقدر إيه؟ صراحة وأصلاً أستاذ هدى إحنا ما كنا نسوي ذي كله
0: بالضبط
1: ما كنا نسوي
0: لأن أصلاً ما كان في شيء متاح مثل ما هو متاح كل شيء الحين في هاي الزمن عشان كذي أنا أقول في اختلاف في الزمان أنا ما أقدر أحاسب الجيل الجديد أقول له لا تعلم على زماني إذن أنا زماني ما كان في الأشياء
1: أنا علمتهم أستاذ هدى بس مو كل شيء ترى
0: بالضبط
1: تعليم شيء لصالحهم
0: صحيح.
1: أما التعليم بس بقول لك اللي أقول لك ما نقدر نظلمهم ما شاء الله عليهم جيل أذكياء
0: طبعا نعم صح معك
1: يعني أنا ما بتكلم كله مع مساكين ضدهم
0: والله إحنا بعد كنا أذكياء في زماننا وفي المتاح
1: أذكياء بقول لك شغلة في دراسة أذكياء في الحين هم ما شاء الله تكنولوجيا العلماء يعرفون الأجهزة
0: صح.
1: يعني أنا ساعات صدقيني تليفوني ما أعرفه محمود توجبة بنتي عندي
0: بالضبط والله أنا نفسك
1: ما أعرف صدقيني ما شاء الله يدخلون ويسوون ولو فوق ذيك له يمش فيك ما تفهمين يعني ذي الدرجة لا والله بالعكس أنا أحب عيالي والحمد لله رب العالمين عيالي صايرين نفسي
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: أتكلم عن نفسي ما أعرف البقية وأتمنى من الجميع إن شاء الله يا رب العالمين سواء جيل الطيبين والله جيل على قولتك الزد وعلى قولتك
0: أي والله
1: كلهم إن شاء الله يا رب خير وبركة يا رب العالمين
0: آمين يا رب العالمين مشكورة يا محمود يا شكرا لك على اتصالك
1: سعيدة ودي أتمنى بروحي بس وياك
0: حبيبتي إن شاء الله خليك معانا تابع الحلقة وخلنا نشوف الآراء إن شاء الله
1: أكيد
0: ونوصل لحل عقب
1: حبيبة قلبي
0: حبيبتي يا
1: أستاذة هودة بس واللي سلمك عندي أمانة أوصلها لك
0: فضلي
1: سامحوني أختي الله يسلمك زاد فضلك قالوا لي أنت تكلمين ويا محمود

0: موجود في الإذاعة، يا ليتك تخبرينهم أو تواصلين يعني صوتك بالنسبة حق أختنا نسرين معروف، يقولون أيه؟ نفس التوقيت، يا ليت يغيرون، يقول لك الناس وايد يسمعونك ويسمعون أستاذ نسرين معروف، فهاي اللي صاير أمانة
1: إن شاء الله ونوصل الأمانة للمسؤولين إن شاء الله.
0: عمري حبيبتي
1: شكرا شكرا
0: ومشكورين جميعا.
1: حبيبتي يا محمود مشكورة على اتصالك، مع السلامة، باي باي. أعتقد نسرين عقب شوي بتبتدي صح؟ أم عبد الله، تحياتي لها العزيزة الغالية صديقتي ومسؤولتي بعد في الشغل، واللي يسمعني يسمعها واللي يسمعها يسمعني، وإحنا كلنا واحد، لكن صدق يعني إن شاء الله بوصل لكم التوقيت. ناخذ اتصال. ألو، بوصل
2: الرسالة.
1: أم يساف،
2: هلا
1: أهلا وسهلا. ما يحتاج بعد تقولي لي أي أي أي جيل،
2: لأن كتبت لك
1: صدق والله. ليه ما قريت المسجات؟ ليه ما قريت المسجات؟ احنا واي، ها، ما زلنا على واي،
2: معك قلبا وقالبا،
1: قلبا وقالبا. انزين قولي يا ام يساف، شو رايك يعني، هل تشوفين ان احنا فعلا يعني في ناس من جيلنا يظلمون الجيل الجديد لما احنا نقارنه بجيلنا؟
2: مو وايد هدى.
1: ها شلون؟
2: لا مو وايد. بقول لك يا جماعه، ليش احنا سمونا جيل الطيبين؟ احنا ما نقدر نقول لا هدى. طيبين على جهدنا، كل ما نقول له ليش قلنا إن شاء الله،
1: يعني هي والله. زين قبل إن شاء الله وهي والله صح، وما نقدر نقول لا. هل ما نقدر نقول لا هذه تعبر عن الطيبة ولا تعبر عن خوف؟ لأن إذا قلنا لا بيستحمقون علينا، أو في ناس مثلا من قبل أيام قبل اللي مثلا بيطقونا، أو ليش ما نقدر؟
2: إيه؟ احترام بعدين خوف.
1: الاحترام بعدين الخوف. اوكي، خوف بعد هو اكثر. ها
2: هو تبين
1: قول الصج. اي اي اي
2: الحركه ذي اللي باليد مسوي تصوب
1: بسم الله، هاي حتى لو بس رفعه كذي هلون ان إيه تخويف
2: ولا الخزه هدا العين على صوب بس خلاص.
1: تقدرين الحين تخزين نفس الخزه حق الجيل الزي؟ تقدرين تخزين جيل الزي الحين كذي؟
2: لا.
1: ليش
2: ما نقدر؟
1: ليش
2: يعني يبون ليناقشون، يبون أيوة. سبب يبون يقتنعون،
1: مو أحسن؟ ما كنتي تتمنين يعني أم يساف اللي قاعد يقول لي الحين احنا على جيلنا كان والله لو رفعت والله كنا ما نقدر لأن احنا طيبين؟ لا. هل انت لما مشى فيك الزمان وشفتي مثلا مثلا ساعات احنا نشوف احنا في البيت خايفين، لكن واحدة ثانية من صديقاتك او واحدة من اهلك عندها اهل العكس، انه مثلا لا يفتحون المجال، ديمقراطيين في البيت، الولد يقدر يتكلم، البنت كنت تتمنين صح؟
2: بقلك ليش الصديقة هذه تطورت شوي ازيد عنا؟
1: ليش؟
2: لان اهلها تطوروا شوي، اللي سافروا من قبل راحوا عن طريق النقدة والهاي راحوا وسووا واشتغلوا، فكانت كانوا الأم والأب منفتحين شوي، فكان الانفتاح دي ينعكس على شنو؟ على عيالهم، غير اللي كانوا قاعدين في الديرة.
1: لا، وهي بعد مسألة وفي ناس كانوا يعني في ناس عندهم قانون العيب أوكي، وفي ناس كانوا منفتحين ومعطين الثقة
2: على شنو؟
1: ومعطين الثقة لعيالهم.
2: معطينا الحين الثقة هدى، الحين عندهم الثقة، عندهم التكنولوجيا. الحين احنا زماننا كنا شو نسوي هدى؟ كنا نلعب
1: أتاري
2: زين، وقبل الله يأذن، قبل الله يخلص أذان المغرب لازم كلنا في البيت.
1: أيوه، خليك ما ترجين عاد إذا أذن المغرب.
2: تشوفين البيبان كلهم يقفل عليه عنا
1: بعد؟ لا أيه، هذه وايد too much.
2: بقول لك هدى، العصر ايش كنا نسوي هدى قبل لا نطلع برا على الفريج؟
1: والله انا اتذكر ان انا كنت ارجع من المدرسه اوكي، نرجع شوي متاخر على بال ما نوصل اوكي، وعقب نتغدى، عقبها بومبو لازم
2: عائله نور شفتي،
1: عقب بومبو
2: نجي، لان كنا ننتظر كابتن ماجد ثلاث حلقات.
1: اي عقب عاد ها يبتدي أشوف الساعة متى بنقوم، متى الواجب، متى بنسوي، عقب طحنا بعد شوي.
2: وين الحين عندهم هم التكنولوجيا هدى، عندهم عالم السرعة،
1: ومو بس كذي، حتى في الدراسة، حتى في المدارس الحين شوفي المدارس تطورت. قبل ضغط الواجبات وضغط الدروس، الحين لما تشين حق المدارس تشوفين لا أوكي في ناس تشتكي من الضغوطات، كل مدرسة على حسب قانونها، لكن بعد أحسن من قبل، في تخفيف، في أشياء. يعني إحنا لو بنفصص الأمور بنلاقي إن يعني ليش إحنا كلنا نقول لهم

0: فكر نفسي، لا أنت سو نفسي. أوكي سو نفسي في الأشياء، المبادئ والأخلاق والقيم. نعم هذه ما تتغير على مدى أجيال، ما نقول جيل واي وجيل زي وألفا، لا لا، القيم هي قيم، المبادئ هي المبادئ، التربية هي التربية الصحيحة. ولكن قبل كانت التربية
1: هي إذا أنت حين طيبة ومن جيل الطيبين، شو بتربين عيالك على هذا؟ أكيد على الطيبة، نفس ما أنت تربيتي.
0: طبيعي هاي الأخلاق.
1: شنو التطورات اللي قاعدة تصير في حياتنا؟ قبل في البيت الواحد بس سيارة واحدة، ومن اللي يستخدمها؟ الأبو بس. الحين شم سيارة في البيت؟ مكافأة. وحن انت لو انت صبي عندك في البيت، شلون تاخذ سيارة ابوك قبل؟
0: بعد الزمن تغير يا ام ياسر، إيه ما نقدر نرجع للوراء ونقول لا والله شيرين بعد السيارة، عرفتي؟ فيعني الزمن تطور ولازم نواكبه.
1: لو خيروك الحين زمنك ولا دي الزمن؟
0: دي
1: شفتي؟
0: دي الزمن، اكيد بروح مع التطور، اكيد بمشي. يعني في احد يرجع للوراء؟
1: اكيد لا.
0: إيه بس على شرط عاد إنك تختارين الزمن الأحدث، لكن تعرفين فعلًا شلون تستخدمينه، لأن كل شيء حتى زماننا إحنا اللي تقولين عنه زمان الطيبين، في الزين وفي الشين. زين إحنا علينا نمشي في الطريق الصح، إحنا اللي لازم نقول إحنا لا، إحنا مثل التكنولوجيا سلاح ذو حدين. يا أنك تستخدمينه صح وتتعلمين وتطورين، يا أنك تروحين للوراء لأنك تستخدمينه غلط، ممكن يدخلك في مشاكل وممكن يدخلك حتى في عقوبة. صح؟
1: صح.
0: هلون أنا بأكيد بختار الحين. وساعات نقول فعلا وإحنا قاعدين نقول والله يا ريت في زماننا كان في هالشيء لكان صار هالشيء. صح ولا لا؟ إيه فلا نحكم عليهم مساكين، ما أقول ما لهم عيوب.
1: ما نحكم عليهم. إيه؟ لا والله ما نحكم عليهم.
0: ما نقول ما لهم عيوب، يعني نذكر عيوبهم.
1: مع هالكلمات بعد اللي قاعدين يطلعونهم لنا هدا.
0: مثلاً عطني كلمة.
1: سايكو بيك مي سايكو ما أدري
0: شو. 6-7 6-7.
1: لا هو.
0: شفتي؟
1: بعد شنو بس هاي، حتى أسأل بناتي وأقول لهم قولوا لي كلمات قبل لا أطلع.
0: وأنتي يا أم ياسف ما تتصلين فيني لحظت لي، أنا للحين ما أقدر أعطيك من الأسئلة. ولا تبين أعطيك سؤال؟
1: يلا عطيني سؤال. هدا سؤال حلو ها.
0: حلو حلو حلو حلو. أوكي. يلا سؤالك يقول مواليد عام 1981 إلى 1996 أي جيل دلين؟
1: جيل الواي.
0: يا سلام عليك يا أم ياسف، أصلا سهل
1: جيلنا. لا
0: جيلنا
1: أنزل بالمناسبة هدا، أنزل إحنا جيل الطيبين اللي هو جيل الواي، الباقي جيل شنو؟
0: ما تعرفين ها؟
1: لا.
0: في إكس وزي.
1: اي اوكي شنو هما
0: الحين؟ نطروا عليه. انا مجهزت لكم كل جيل وتعريفه
1: للمستقبل. نقول
0: اكيد كل جيل عقبنا هو المستقبل، حتى عقب الزي في الالفا هو المستقبل.
1: بس ليش احنا حكموا علينا ان احنا طيبين؟
0: اما انا هاي السؤال اللي سالته من ساعه، احنا من اللي حط هذه القاعده وكانها ما تتغير ان احنا بس الطيبين؟
1: إيه يعني حن يونا شحن السبعينات يقولوا ليش لا احنا اللي طيبين.
0: إيه بنشوف الحين بنشوف يا ميساف. حبيبتي مشكوره وما قصرتي على اتصالاتكم. شكرا. بعد ناخذ اتصال. الو
2: مرحبا.
0: مرحبتين يا هلا،
2: مساء الله بالخير.
0: اهلا اخوي جاسم.
2: هذا هدى الله يسلمك حفظك.
0: سلمك.
2: موضوعكم جدا جدا شيق صراحه. شكرا. للامانه
0: شكرا.
2: وأنا يعني لي وجهة نظر فيه.
0: فضل.
2: أنا عندي ما في شيء اسمه جيل الطيبين. أنا يعني أتكلم عن نفسي.
0: نعم.
2: ما في شيء اسمه جيل الطيبين. بعدين كل زمن يعني في حسنات وفي سيئات. يعني وفي له أكسسوارات معينة.
0: صح.
2: يعني هذا سؤالي، بسأل سؤال، زمن الطيبين يتكلمون عنه، هل ما في يعني شريرين؟
0: اي والله اي
2: موجود شرري. يعني لا تنسين الزمن القديم في امور كثيره ترى، يعني ولكن يعتمد على التربيه. استاذ هدى احنا نتكلم على التربيه، ما لي شغل باللي حوالي. انا اسس صح في البيت، عيالي لما يطلعون برا انا عامل لهم حمايه.
0: نعم.

0: طلع بالحماية من البيت.
1: صح.
0: لو شنو يصير برا عنده خلاص أنت مأسسه صح.
1: صح نعم.
0: ما ينجرف وراء هذه الأمور ولا يتغير سلوكه ولا أخلاقه. معك شلون؟
1: نعم.
0: ليومنا هذا في ناس الدش تسلم تحب أمها وعلى أبوه وأبوها على راسهم.
1: صح.
0: عرفت شلون؟ وفي جيل إدش هاي وراء حجرته. فما نقدر نطلق عليه يعني. جيل بأكمله إنه هو سيء لا في أكيد. وفي يعني
1: أكيد
0: في سيء
1: يعني حتى الجيل الهاي جيل الهاي بعد يبوسون أمهم وأبوهم على رأسهم. شوف لأن جيل الهاي ذلين اللي الحين توهم داخلين قبل ما كان عندنا وايد مدارس خاصة الحين الكل تقريبا يعني المعظم أي مدرسة خاصة فهما تخيل من الكي جي إلى نهاية بس هذه مو معناته إن إحنا في البيت ما نربيهم على السلام عليكم وعلى مساء الخير ومساء النور يبا ومساء الخير ماما مساء الخير يما عدل
0: نعم. يا سلام عليك صح إيه؟ هذا اللي احنا نقوله
1: الاساس مثل ما قلت انت اخوي جاسم التأسيس الاخلاق والمبادئ هاي شيء ما يتغير
0: الام والابو أيه؟ واختي هما الخطوة الاولى
1: نعم
0: قبل يطلع يروح المدرسة ويروح الجامعة انا اذا اسسها صح ابني او بنتي انا لما يطلع انا مرتاح
1: اكيد
0: عارف ان انا ولدي هذه ما راح ينجرف ولا اي امور خاطئ لأن أنا مأسسها صح.
1: صح.
0: فإحنا خلونا عشان أختم خلونا نأسس صح في البيت ونحمي عيالنا في البيت زين ولما يجي أختي وهذه أهم شيء لما يجي وقت الصلاة زين ما نقول لا أحب يقوم يصلي قل له ولدي قوم صل.
1: صح.
0: إنما الذكرى
1: تنفع المؤمنين. نعم نعم نعم
0: وأنا
1: أكيد.
0: وأنا أقول لك يا أختي إذا أبنائك يصلون أنا حأخذها مني يعني.
1: نعم.
0: لا تخافين عليهم.
1: الحمد لله نعم أكيد
0: إذا يصلون عيالش لا تخافين عليهم لأنهم ما بيعملون شيء
1: أكيد ها؟
0: إلا بأخلاقهم اللي تربيتيها عليهم في البيت
1: بالضبط إذا إحنا متفقين أخوي جاسم مشكور وما قصرت على اتصالك إحنا متفقين إن المبادئ الأساسية هذه شيء جيلي وجيلهم وجيلكم وجيل لآخر العمر هاي مبادئ ما تتغير أخلاق ومبادئ وقيم ما تتغير باختلاف الأجيال لكن أنا ما أقدر أقول لا ليش أهما ما يسوون نفس اللي أنا سوي ما يصير أوكي فيعني خلوني قبل الفصل يعني أقول لكم جيل الطيبين تصنيف له علمي ولا هو رسمي هو وصف شعبي خلنا نقول ودائما يستخدمون القدماء يعني على الإشارة عشان أن احنا الأجيال لنا طريقة خاصة وتربية خاصة وحياتنا غير وتربيتنا غير وهالسوالف بس خلونا نوقف عند نقطة وايد مهمة هل فعلا في جيل اسمه جيل الطيبين ومن اللي قرر أصلا أن الطيبة يعني ترتبط بجيل معين وهل لما احنا نقول جيل الطيبين معناته أن الأجيال اللي بعدنا أقل طيبة يعني يمكن احنا مو جيل الطيبين بعد يمكن احنا فقط جيل نحن حق زمننا او تشوفه اجمل لانك انت عشته اوكي فبعد الفاصل ان شاء الله راح نتكلم عن هالمسمى وعن المسميات وبعرفكم على الاجيال اوكي نسيت اعطي جاسم سؤال اوكي وبس أنتظركم بعد الفاصل 1-7-4-5-5-6 ومثل ما قلت لكم طرحت موضوع أو سؤال عبر الإنستغرام اللي بيتواصل معي عبر الإنستغرام إن شاء الله راح أقرأ سؤاله أو إجابته في البرنامج.

0: اهلا وسهلا مستمعينا فيكم من جديد ومتواصلين معكم ان شاء الله الى الساعه 3. ونسيت بعدها تشوف المسجات. اوكي وفي موضوع حلقتنا اليوم صراع الاجيال. انا سميتها صراحه الحلقه سميتها صراع الاجيال. اوكي وقلت ان في خلال الحلقه راح ان شاء الله نتكلم عن الاجيال، لكن شنو انا بنتظر شويه لان لحد الحين يمكن الناس ما طلعت من اشغالها. جريب طلعت عبد الرحمن نص ونص صح؟ أوكي ننتظر شوية عشان الكل يسمع هذه المعلومات. 1-7-4-5-2-5-6 أكيد راح نتواصل معاكم. وإنستغرامني هدى _ درويش. حطيت لكم، خلنا نشوف، حطيت لكم سؤال وقلت فيه أنا من جيل واي، أنتم من جيل شنو؟ والله في وايد مسجات شياتني. الله حلو المسجات. أوكي نأخذ أول شيء اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا معكم عبد الله من أبو ظبي.
0: حي الله مع عبد الله، حي الله أبو ظبي.

0: يا رضا بي اسفرت وانورت.
1: الله يخليك من ورا فيكم والله.
0: ام عبد الله كنت تتصلين فينا قبل؟
1: هي اتصل بس
0: شو اللي خلاش تتاخرين علينا؟
1: سويت اتاخر اخذ ساعه المرينه الصبح فأتأخر.

0: انا من ال دبليو واي دي بحطهم كلهم
1: كلهم
0: اي كلهم لان دبليو صنع واي واي صنع زي فما حد يقدر يتكلم لانه الجيل لما يكون موجود هاي صنعت اليد اللي احنا يعني هندسناها فاذا ما عجبني المخرج مش يعني مش ذنبه هو زي ان انت والله ما عجب في نهاية المنتج لان ما كنت انت واعي للاشياء اللي انت تباها في عيالك فيت في النهاية والله خيار وفقوس ما في شيء اسمه خيار وفقوس في النهاية خيار فقوس في البداية
1: يعني انا لحظة عرفت الخيار الفقوس شنو هاي صرع على جيال
0: الكوسة انزين ايه نوع من هذا الوراء الكوسة وشي
1: اوكي
0: بس في النهاية هذا اللي موجود انت ساهمت بنسبة 70-80-90% من وجوده فلا نقعد نلومه ولا نتكلم عليه هذا واحد اثنين انا انوجدت في نظام انوجدت في بيئه انوجدت في زمن يعني مختلف 180 درجه فلما اي واقول والله نحن وقارن انت تقارن بين زمنين ما يجوز اصلا المقارنه لكل زمان لغه دوله ورجال
1: صح.
0: فسبحان الله فالتكاملية هاي تخليني أتفهم الموجود وأنا أرد من عيوني لأن أقول أنت شو تشوف أنت شو رايك أنت أنا هذا الرأي مالي وأنا هذا الكونسير مالي صدقيني إلا ما يعني هاي البذرة الخير اللي إحنا حطيناها ما كانت نبت شيطاني يعني في 20% غلط مش إرور كامل
1: صح
0: فيرد لو بعدين يعني نبع يعني شوفي هلنا كان عندهم الصرامة فيوم جينا نحن كرهناها الصرامة في تربيتنا لعيالنا فانوجدت الفلتان
1: فلتان ها؟
0: انوجدت الفلتان لأن نحن كرهنا الصرامة كرهنا عدم وجود الحرية اللي نتنفس شوية فيها ونعيش طفولتنا ونعيش حياتنا شوية مش كله نظام معين ويناسبك أو ما يناسبك هذا الموجود
1: صح
0: فجينا رافضين لا شعوريا فلما يوم عيالنا سوينا كل شيء احنا ما عشنا وهذا غلط كان مفروض احنا ما يعني انت مش تربي القاب مالك انت تربيه بالأشياء اللي يحتاجها هذا الإنسان
1: أيوة. وعلى حسب جيله صح
0: إيه لا وسكلز المهارات اللي عنده اللي بيحتاجها من طبعا أكيد في أشياء بعد صح معطونا إياها وفي أشياء ما كانت مناسبة
1: صح.
0: لكن الفلترة عندي ما توقف عندي ما تستمر يعني أنا اللي جربته يعني أنت مو معيار الخطأ العالمي ولا معيار الصح العالمي أنت معيار تجربتك فالإنسان في التربية لازم يكون عنده مرجعية ثانية غير
1: صح.
0: ذاته
1: صح صح
0: أو في النهاية لازم يكون متقبل يعني ما في شيء اسمه صراع في شيء اسمه تكاملية
1: بالضبط وهذه اللي احنا يعني الناشد فيه أم عبدالله لأن يعني ما أدري دايما يقولون في سؤال هل جي هل جينيريشن أو الجنزي جيل مظلوم لأنه وايد الاعتقاد صار سائد إنهم والله هذا الجيل ما يتحملوا المسؤولية ما عندهم روح المسؤولية مو جادين ما يعرفون
0: كنت عندهم بس إحنا ما أوجدنا هاي المساحة لهم يعني الاعتمادية اللي نوجدت في جيلهم
1: أيوة.
0: كلنا 90% سببها نحن مش هم هو ما هي جاهز أنا
1: صح.
0: ربيته
1: صح.
0: أكيد أنا في النهاية أحط عليه اللوم أحط اللوم 50-50 عليه
1: أوكي أم عبد الله التربية اللي ربيتيه أنت على نظام الجيل الواي صح أنزين لما هو يدخل معترك الحياة ويبتدي المدرسة
0: لا أنا ما ربيته واي أنا ما ربيته واي أنا ربيته اللي أنا أشوفه من مجالي أو خبرتي في العمل الاجتماعي
1: نعم
0: الكل ربى على اللي انحرم منه ما ربى لأن
1: الكل ربى على اللي انحرم
0: اللي
1: منه
0: انحرم منه وهذا هو الغلط يعني أنا ربيت نلبسنا كان طويل وما أدري شو اتفاجأت في البنات اللي هم من جيل واي أو الطيبين ملبسات بناتهم يعني النظام الغربي لدرجة أن الحين البنت كبرت وبدت يعني في سن هذا كله ما يجوز تلبسه وما تقدر توقف بنتها عند هذا الحد لأنه مش على كيفه خلاص هي تربت على أنه تبى هذا النظام ما تبى نظامي
1: صح.
0: ما تربت على نظامي أساسا
1: صح.
0: فأنا اللي أوجدت هذا الخلل. أنا

0: وجدته، فلا ألومه أنا، أي ألوم ذاتي، هذا واحد، واثنين أتقبل اللي أنا سويته. والإنسان ما يخلو، يعني حتى التغيير دائما أي من المخ ما يي بالجبر ولا يي بالصراخ.
1: أوكي أم عبد الله، الحين بحكم مجالك الاجتماعي، شو الكلمة اللي تحبين توجهينها للناس اللي ما زالوا يقولون والله احنا جيل الطيبين؟ لان انا سألت سؤال، احنا من اطلق علينا جيل الطيبين؟ وهل اللي بعدنا مو طيبين شريرين؟
0: لا والله، شوفي جيل الطيبين يعني ما اقدر اقول جيل الطيبين كثر ما اقول جيل المحرومين اكثر.
1: احنا المحرومين؟
0: إيه هذا الجيل المحروم أوجد تعرفين متنفس لحرمانه وليس للمتنفس للتربية. يعني هذا لما ربونا فعلا ربونا على احتياجات اللي أنا أحتاجها يوم بكون إنسانة مسؤولة عن بيت ومسؤولة عن هذا. لما جينا نحن طبعا الرفاهية اللي انوجدت لنا من البيوت المريحة، الخدامات، الشغلانات، فلما جينا إحنا على الراحة، حتى تحسينهم مش تعبلوا بهذه الزود من التربية بحيث أنهم يكونون واعين للمهارات، للأشياء اللي قاعدة تدخل في مخ عيالهم، يا التلفزيون لاعب في المخ، يا الخدمات لاعبة في المخ، يا ما أدري شو، وأخر شيء والله العظيم هذا الوادي. لا حبيبتي، ما لي خص من صنع ومن شارك معاك في الصناعة. في النهاية انت تحل لما حطش انا مسؤوله قسم وتعملي تكليفات للموظفين اللي عندك. في النهايه انت المحاسبه مش بطبع. التكليفات فهي في النهايه انا، فلازم انا اتقبل هذه الاجيال اللي انا صنعتهم، اللي انا كنت بارتهم. وصدقيني صدقيني 70-80% هوم كواليفاي، يمكن اللي انا اشوفه القابل اللي هو فرق الاجيال، لكن وهذا طبيعي. اللي مش طبيعي انه اشوفهم 100% نسخه مني، هذه المشوهين يعني، هذه ما لهم شخصيه. ف 30% هاي هي طبيعيه للجديد، 70% تراها منك، ومهما ساروا وردوا بيردون للاصول، بيردون للفكر المنبع بس بطريقه اخرى.
1: أم عبد الله،
0: يعني أول تلفزيون أبيض وأسود، الحين ملون
1: وملون من الزين بعد،
0: ما اختلف التلفزيون لكنه بس غدا ملون. لا صح. ليش غدا شيء؟ لا ما اختلف.
1: صح أم عبد الله، إذا أعطيتك سؤال كل متصل أحاول أعطي سؤال، أعطيك إياه.
0: أعطي
1: يلا. مواليد 1997 إلى 2012 شنو اسمهم؟ أي جيل؟
0: اسمهم حلوين.
1: جيل الحلوين؟
0: جيل الحلوين،
1: والله بكتب جيل الحلوين. إيه والله بكتب جيل الحلوين، شفته وصار في جيل جديد على على يد أم عبد الله.
0: إيه لا والله حلوين،
1: احنا الطيبين والحلوين. ما عرفتي عاد اي جيل من الاكس واي زي؟
0: مش مثلنا، حلوين
1: والله حلوين صدق. ادري انا معك، اضم صوتي لصوتك، بس من اي ما واي دبليو زي واي اكس زي؟
0: انا قلت لك انا دبليو واي زي كله.
1: انت لا، احنا السؤال الحين سؤال.
0: هم خمسه هذين.
1: زين سؤال ام عبد الله، سؤال
0: قولي.
1: معلومه، هو صج من مواليد 1997 الى 2012 ايهم اكس واي زي؟
0: 2012
1: معروف بعد، ما بلا تفكير
0: والله. هذين ما أدري أحدهم أنا، لأن هذين عيالي
1: أهل. بس بالضبط الحلوين اللي قلتيهم. حبيبتي يا عبد الله، سعدت بسماع صوتك اللي انقطع عنا فتره، وان شاء الله يا ربي تواصل معنا من جديد. يا رب. واخر شيء نقول مرحبا بلايين وليس دن. حبيبتي شكرا لك يا عبد الله، شكرا. اذا جواب سؤالي اللي هو 1997 إلى 2012 جيل الجين زي، أوكي، واللي يطلق عليه أو أطلقت عليه إنزين أحي من اليوم رايح اسمه جيل الحلوين. طبعا شنو ميزة هاي؟ لا ولا تدرون، بخليه سؤال ما بقول لكم عنه، معلومات المعلومات بقولها الساعة 3:15، أوكي، ولا أقولها الحين؟ أقول معلومة الحين ولا عندنا اتصال؟ أوكي يلا ناخذ اتصال. وطبعا احنا ما زلنا معاكم في اليوم الجميل، وانتم الاجمل مستمعيني، واحنا نتكلم عن جيل يعني عيال عصرهم، جيل الزي عيال عصرهم ما يصير يعيشون عصرنا. جيل اليوم تقولون عنهم والله ما مستعيلين. انزين هما انولدوا في عالم السرعة، في عصر السرعة، ما شاء الله عليهم، من والدين المعلومة تيهم هلون في ثانية. احنا وين ساعي قبل ماشي نروح مكتبة، يلا يلا نشوف لنا جريدة ولا مكتبة، ثانية ثانية توصل المعلومة. الأكل ضغطة زر تطبيق، عدلوا لا لا، جيلنا جيل الحلوين اللي سمتهم أم عبدالله، أوكي يتواصلون مع بعضهم البعض فوريا فوريا، ما في يشتري يدفع يدرس يشتغل في نفس الجهاز. طبيعي طبيعي أن هالعالم بيترك أثر في تفكيره. يعني هني نبي نوضح نقطة وايد مهمة، أنا مو قاعدة أبرر كل شيء يسوونه هذا الجيل لا، لكن قبل ما أحكم عليه لازم أفهم العالم اللي هو فيه، العالم اللي صنعه، اللي هو نوجد فيه. أوكي أوكي ناخذ اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا يا منى. يا منى
2: هلا والله. ودوش لونك؟
1: أنا بخير طول ما أنتو بخير.
2: موضوعك حلو عن جيل الطيبين.
1: حبيبتي والله العظيم إن هذا الموضوع اختارته واحدة من المستمعات اللي دايما تواصل معنا، وأنا وكل أسف نسيت الاسم، ويا ريت تتواصل معنا تقول لي إن أنا اللي اخترت المسج أو البرنامج أو الحلقة. أي جيل أنت يا منى؟ طبعا بتقولي إن أنت جيلي
2: جيل الطيبين صح؟
1: أوكي، فإذا أنت جيل الطيبين
2: ايه الجيل اللي ما يتكرر ولا بيتكرر.
1: الله الله الله، ما يتكرر ولا بيتكرر
2: ولا بيتكرر. لو يبون يرجعونه ما يرجع.
1: يا سلام، هذه اللي هو جيلنا.
2: جيلنا جيل الطيبين.
1: لحظة،
2: جيل
1: اللي يقولوا من اللي اطلق على جيلنا جيل الطيبين؟ من
2: الناس الطيبة هي اللي قالت.
1: معناته مثل ما أنا قلت قبل شوي أن جيل الطيبين مو بمصطلح ولا تصنيف علمي ولا رسمي يطلق على جيل الطيبين، أوكي هو وصف مثل ما قلتي الناس أطلقته، يعني وصف شعبي.
2: الناس الطيبة.
1: الناس الطيبة. أما الناس الحلوة اللي هما جيل زي، قالت أم عبد الله من الإمارات.
2: أي جيل عادي؟
1: هي كل هي جيل زي، يعني جيل زي. ها يعني أعطيك سؤال معناته.
2: هي بسؤال
1: إذا أنت ما عرفتي شنو معنات جيل زي، معناته تحتاجين إلى سؤال.
2: أكيد.
1: أوكي أنا بكرر السؤال وبشوف مدى انتباهك معايا منى. يا منى
2: أوكي،
1: مواليد 1997 إلى مواليد 2012 أي جيل؟
2: بقول بس ما حد يزعل مني ترى.
1: ليش نزعل؟ ليش؟
2: الجيل
1: الدلايعة. الجيل
2: الدلايعة؟ ايه الدلعين.
1: ليش؟
2: يعني ما يسوون اشغالهم بنفسهم، لازم في مساعدة.
1: شفتي احكامكم مظلوم هالجيل، مظلوم يا جماعة، حرام عليكم حرام.
2: هدى ترى انا اتكلم عن واقع، ما اقول بس هو يوقع.
1: وما هو الواقع يا منى؟
2: يعني اشوف في ناس لازم أهاليهم يدشون عليهم، لازم يودونهم، لازم يتكلمون عنهم، ما في من نفسهم يتكلمون. ترى مو الكل، البعض أنا أتكلم.
1: أي
2: جيل الدلايعة الدلعين.
1: جيل الدلايعة والدلعين. تدرين أنت شنو ميزة هذا الجيل؟
2: شنو ميزة؟
1: ميزة هذا الجيل إن هو أنت يوم من ولدتي أنا وأنتي إيش كان عندنا؟
2: شنو
1: كان عندنا؟
2: نفس الحين ما في.
1: اي اوكي،
2: حتى التليفون ده بتكلمين احد لازم التليفون هاي.
1: هذه الجيل قام يعني انولد في يده ايباد.
2: ايه
1: انولد في يده ايباد.
2: اي ما يعتمد على، شفتي تذكرين قبل يا هدى نروح المكتبه نسوي بحوث بنفسنا ونقرا؟
1: طبعا
2: هذه المعلومة تتركز في مخنا، الحين لا يأخذنا جاهز.
1: والله شو أقول لك، يعني شوفي 1997 2012 ميزة هاي الجيل إن هو يا عنده إنترنت ويا عنده تكنولوجيا ولا وتكنولوجيا رقمية وكلهم موجودين في حياته من عمر وايد صغير. إيش تبينه يعني؟ يعني نقول له لا روح go back حق جيلنا؟
2: لا ما في go back، بس إن شنو المعلومة يا جاهزة احنا كنا نبحث عنها.
1: زين بعد هاي كل جيل لزمانه صح؟
2: ايه هو كل جيل لجيل، بس بقول لك هو احسن جيل الطيبين ما في احسن منه.
1: يعني ما زلتي؟ يعني احنا جيل الطيبين وفي المقابل بعض

0: رايحين يطلق على الجيل زي جيل الدلايعة.
1: اي انا عندي يعني مو الكل عشان ما حد يزعل مني.
0: لا ايش بقى يا منى ما قلتي وايش بقى ما قلتي عن الجيل. خلنا بنشوف الحين المكالمة اللي وراك شو تقول.
1: الله يستر
0: الله يستر. لحظة سألتك انا سؤال صح؟
1: لا ما سألت.
0: بلا سألتك.
1: لا ما اي
0: يلا جهزي روحك حق يوم الخميس.
1: يلا ان شاء الله
0: ونرجع نتواصل معكم. باي باي منى. نرجع نتواصل معكم من جديد مستمعينا وما زلنا في مسألة صراع الأجيال صراع الجبابرة. يا جماعة ليش ليش ليش هالظلم؟ يعني ظالمين الجيل الجديد ليش؟ ليش هالاعتقاد السائد انهم ما متحملين؟ هاي دائما فكرة الجيل السابق على الجيل اللاحق اللي عقبه. هل هي ذي فكرة متوارثة؟ يعني إحنا لازم ننتبه عدل حق هاي الأجيال الجديدة. الكل متفق على أن هذه الجيل جيل مختلف عن الأجيال اللي سبقتها طبعا شيء أكيد. إحنا عشان نوصل حق هذه الجيل لازم نتكلم بأي لغة أكيد اللغة اللي يفهمها. ما يصير نتكلم مع أجيال جديدة بلغتنا إحنا اللي إحنا كنا نتكلم معاها في الثمانينات في السبعينات مثلا، صح ولا لا؟ إحنا لغتنا غير ولغتنا يمكن تربينا فيها على هذه صح هذه غلط أوكي، ولازم ترقد من وقت ولازم ما تأكل هالشيء، وهذه اللغة ما تنفع حق هاي الأجيال. برأيكم يعني شنو اللغة اللي تنفع مع الحين؟ وأنا قلت هاللغة الشيء في أول برنامج. ناخذ اتصال. ألو
2: مسيكم الله بالنور والسرور.
0: اهلا وسهلا.
2: حياك الله يا ام عبد الله.
0: اهلا وسهلا يا ابو جلال.
2: شلون مساك؟
0: والله مساي جميل جدا، ولكن شويه صراحه اليوم يعني صراحه الظلم اشوف الظلم قدامي مو قادره.
2: حق من الظلم؟ حق من مظلوم؟
0: اجيال زي ايه مظلومين والله.
2: ما في حد مظلوم إن شاء الله. يعني إحنا بعد كنا مظلومين حزات وكنا سمونا يعني وكان جيلنا
0: صغير. قلت لي شيء مهم. قلت لي إحنا بعد كنا مظلومين. أنا وأنت نفس الجيل معروف إحنا واي صح؟ نعم. ولا لا؟
2: نعم.
0: اللي كان ظالمنا شو اسمه؟ هاي سؤالك.
2: اللي كان ظالمنا الجيل اللي سبقنا يعني.
0: إيش اسمه؟
2: الجيل الطيبين.
0: لا. بالإنجليزي الجيل شنو؟ احنا قلنا في واي زي اكس الفا وقبله
2: الفا. احنا مو الفا. احنا شنو؟
0: اكيد مو الفا. احنا
2: ايش اسمنا احنا
0: يعني؟
2: ثم
0: ها شوف جاوبني على ذي المقطع. يلا غن لي غنية هاي الجيل الحين. وهي ثم هي وهي وهي
2: مالتنا
0: لا لعبتك هذه
2: لعبتنا.
0: يلا
2: صوت صفير البلبلي.
0: هاي ما وصلت للمقطع انا.
2: لا
0: انا وصلت وصلت من اول من اول من اول من اول ابو جلال. وهي ثم هي وهي وهي منلي من الدنيا من الناس بالجمل.
2: ألا لا إلا بثن. لا لا
0: ناجح. أنت ناجح أوكي. غنيتها لي ذاك المرة. إنزين الجيل اللي ظلمك شو اسمه؟
2: ما أبي حطي حار.
0: اسمه بيبي بومرز.
2: بيبي بومر.
0: إيه.
2: وبعد تمر تنمرون على إنك أنا.
0: كأجفت. بيبي بومرز. إيه تتوقع أبو جلال من أي سنة؟ من أي عام تتوقع
2: هالجيل؟ يشوف إنه هو كان عصر الذهبي. الجيل كان يشوف هو إنه هو اللي مستمر وتو في الهواء. والحقيقة إن الجيل الجديد هو المستقبل.
0: هو المستقبل. كلنا طبعا. في أجيالنا كنا المستقبل، وبعدين صار المستقبل حق جيل المستقبل وجيل اللي عنده طبعا. مستقبل عرفت؟
2: احنا استلمنا الراية وسلمناها لهم.
0: صح الله الله على المصطلح.
2: هم يستلمون الراية ويسلمونهم حق الجيل اللي عقبهم. طبعا احنا في أشياء كانت عندنا غير مرضية حق الجيل اللي سبقنا. زين وكنا احنا السباقين لها. وكانوا غير راضين عليها وكانوا يشوفونا احنا جيل بعد ناعم وجيل ان احنا مو قد المسؤوليه وجيل ملول و و و و فالجيل الجديد بعد نفس الشيء الا انه لو بتشوفينها لو بتقيسينها عدل ان الجيل قاعد تتطور بشكل رهيب يعني
0: صح.
2: الحين احنا اللي

0: مثلا اللي عمر 10 سنوات و 8 سنوات يعرفون أشياء قبل إحنا كنا نعرفه يمكن في عمر 18 أو 19 سنة.
1: صح كلامك. إيش فيك صرت جاد؟ بجلال بجلال مو متعودة عليك هاي الجدية صراحة.
0: لا لا ساعات تصير تطلع مني هاللون.
1: إيه إيه أشوفك اندمجت الموضوع. بس بقولك بجلال سؤال لك أخير. جيل البومرز من كم لكم؟ من أي عام لأي عام؟
0: من بين 60 ل 150 خلينا نقول.
1: لا لا ارجع
0: 60.
1: لا ارجع بعد شوي. من بداية ليه 60؟ اوكي من
0: 30.
1: لا
0: من 40 وخلاص. هذه
1: 1946 ل 1964 هذه جيل البومرز.
0: البومرز
1: عشان كذي مساعة في واحد اسمه محمد. اوكي انزين. انا اول شيء بس بذكر الاسماء، بذكركم ب سوري بسؤال حلقتي لهذا اليوم.
0: جوائز؟
1: لا مو جوائز. انا حطيت سؤال على على الانستغرام وقلت وفي واحد انزين انا بالحقيقه اللي يستمع لي الان يقول لي الحقيقه في واحد اسمه محمد كتب لي. محمد كتب لي انا من جيل البومرز. وأنت مو من جيل البومرز؟
0: لا.
1: فلازم الحقيقة. أبي الحقيقة.
0: أنا؟
1: تمام بنتا. أنت اسمك محمد؟ أبو جلال؟ ها؟ أزيد بقولك معلومة أبو جلال. يقول لك جيل البومرز هذه هو هما اللي قلنا من مواليد 1946 إلى 1964. غالباً غالباً يا مستمعيني يكونون شنو؟ جيل الأهل اللي يسمونه جيل شنو؟ جيل من جد وجد ومن زرع حصد. هذه هو الجيل.
0: ما بقايا الحرب يعني.
1: إيه هاي يعني واللي مثلاً دراسة وتعب هاللون.
0: اللي الصف السادس وصار مدرس.
1: ممكن وما كان في إنترنت ولا تكنولوجيا. بالضبط يعني هذه جيل من جد وجد ومن زرع حصد هاي البومرز. اللي محمد مو منهم.
0: في جيلنا طال عمرك.
1: نعم.
0: تدري شنو الحلو في جيلنا؟
1: شنو؟
0: نحن صلة الوصل بين الأجيال السابقة والأجيال الحاضرة.
1: أيوة.
0: يعني إحنا عشنا في بيئة كانت بسيطة. والتطور بدايته كان من عندنا. وإحنا وصل ليه يوم بشكوا إحنا.
1: وهم وصلوا. إحنا سلمنا الراية.
0: وإحنا معاهم. وإحنا جيلنا ترى يعني جيل مستكشف يعني يحب الشيء الجديد.
1: الله.
0: إيه.
1: أنا طبعاً
0: ترى يعني أنا حتى الحمد لله يعني وعيالي صغار ساعات يصير أشي مثلاً ترند ولا يصير مثلاً معلومة جديدة طالعة في الساحة تشوفوني أنا وياهم بابا شو الحرف أنا مواكبكم.
1: ما إحنا مواكبين دائماً وهاي أهم شيء في الموضوع مواكبة.
0: طال عمرك.
1: لا لا أبو جلال صدق
0: إحنا لا نعجز.
1: إحنا الجيل الأقوياء اللي ما يهزهم ريح.
0: احنا اللي نشوف نفسنا الحين من 17 و18
1: طبعا
0: عمرنا
1: هاي بروحه اصلا هاي بروحه اصلا عليه. بس هاي بروحه اصلا موضوع اللي احنا اصلا احنا جيل الواي ترى صج ما يبين علينا العمر. اوكي ومعنا جيل الزي احيانا ما شاء الله عليهم تشوفهم تقول هاي عمرها الكثر يعني ما شاء الله وايد شبابهم حلو مثل ما احنا نقول. المهم في النهاية شو نقول؟ نقول كل جيل لوقته وظروفه وقصصه وكل جيل في يوم من الأيام بيسلم على قولتك يا أبو جلال الراية للي بعده. ولكن السؤال المهم هل نسلمهم الراية هذه ونتركهم بروحهم يصنعون زمنهم طريقتهم ولا نسلمهم الراية ونظل نقول لهم إحنا كنا أحسن منكم؟ ما يصير صح ولا لا؟ ما يصير. استراحة قصيرة بسلمكم الراية بنطلع فاصل وبنرجع نتواصل معاكم إلى الساعة 3 إن شاء الله. بطل على مسجاتكم عبر الانستغرام هدى أندرسكور أندرسكور درويش واللي حبي يتواصل معنا على 1745566.

0: مساء عليكم الخير مستمعينا وين ما تكونون، حياكم الله معنا في ما تبقى من ستار كافي لهذا اليوم. وإحنا نتكلم وما زلنا عن الأجيال، وأعتقد يعني بعد كل اللي قلنا اليوم في شيء وايد مهم لازم لازم لازم نتفق عليه. ما في جيل كامل وما في جيل أقل من جيل، كل جيل في زمن مختلف، عاش ظروف مختلفة، تعلم أدوات مختلفة. جيل يعني تعلم الصبر لأن الخيارات كانت وايد قليلة عنده، جيل تعلم السرعة لأن العالم من حواليه كان أسرع، جيل كانت العلاقات أو علاقاته مع الناس دائما تكون وجها لوجه، وجيل قدر يبني هذه العلاقات ويتواصل مع العالم عن طريق شنو؟ الشاشة الصغيرة. أوكي، ف يعني في أجيال مثل ما قالت منى قبل شوية كنا نبحث عن المعلومة نسعى لها، وجيل اليوم المعلومة هي اللي تلحقها أصلا. فمن غير الإنصاف ومو من العدالة إن إحنا نحاكم جيل اليوم بقوانين الأمس. أوكي، يعني مو من العدل مثلا خلني أقول إن إحنا نختصر هذه الأجيال اللي قبل ونقول لا والله هاي بعد زمنهم انتهى، حين لا ما انتهى، احنا نكمل بعض. ف المخرج يقول لي في اتصال، ما في اتصال، اوكي. اساسا احنا وصلنا الى الختام. الاجمل لما كل جيل يعطي الثاني احسن ما عنده، خبره من الكبار، فكر جديد من الشباب، بين الاثنين نصنع يعني مجتمع يعرف شلون ممكن يتصرف. ففي النهايه كل جيل مثل ما قال ابو جلال يسلم الرايه للجيل اللي بعده، وأنا حين بسلمكم إن شاء الله بسلم عهدتي للمخرج أكيد، علشان نقول لكم أن تستعدون لحلقة بكرة. طبعا هذه الحلقة ما انتهت وفي وايد أسئلة بخليها كلها ليوم الخميس، حلقة اليوم الونيس، حلقة الحلقة المفتوحة طبعا. أوكي، بس حبيت أذكركم أن بكرة إن شاء الله راح يكون معانا راح يكون معانا المقدم خالد بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بوزارة الداخلية. بكرة إن شاء الله موضوع وايد وايد وايد مهم لأنه من شقين يتكون، طبعا بنتكلم عن عودة المدارس والمرور، أوكي، والشق الثاني والجديد والمهم الذي لا يقل أهمية عن الشق الأول، بنتكلم عن موضوع السكوترات. يا جماعة الخير، يا جماعة الربع، السكوترات أصبحت الآن خطر علينا كلنا، وخاصة السكوترات اللي تمشي في المجمعات السكنية أو بين الأحياء. فجهزوا روحكم، جهزوا أسئلتكم، بكرة المقدم خالد بوغيس. ومن المعروف أن المقدم خالد بوغيس لما يكون في حلقة ما شاء الله الحلقة تكون بروحة يشيل الحلقة. الحين نوصل إلى ختام حلقتنا. أوكي، أعتقد بعد حلقة اليوم في جملة لازم نخفف شوي إن إحنا نستخدمها. إحنا يوم كنا في عمركم، حتى هاي الجملة ما تكلمنا عنها قبل شوي، إحنا يوم كنا في عمركم، لأن إحنا يوم كنا في عمرهم العالم ما كان مثل عالمهم. أنا من واي جينيريشن واي، عشت أيام، عشت أشياء أحبها وأفتخر فيها، وعندي قيم وعندي تجارب وأتمنى أنها تنتقل للجيل اللي بعدي، لكن بعد ما أبي الجيل اللي بعدي يكون نسخة مني، أبيه ياخذ مني الشيء اللي فيده ويضيف عليه الشيء اللي هو تعلمه من زمانه. لأن التربية مو أنك ترجع للوراء وترجع أبنائك للوراء 30 سنة أوكي عشان يعيشون تجربتك، والتطور مو أنك تلغي كل شيء تعلمته من اللي قبلك. الحكمة أن احنا نعرف شنو وشلون نحافظ عليه وشلون نطوره. القيم تبقى، الاحترام يبقى، المسؤولية تبقى، لكن اللغة اللي احنا اللي لازم نوصل فيها هذه الأشياء تتغير. في النهاية الأكس، جيل الأكس والواي والزي والألفا والأسماء اللي تختلف من زمن لآخر والأدوات تختلف، لكن يمكن كل جيل يحتاج من الجيل اللي قبله شيء واحد، إنه يحاول يفهمه قبل يحكم عليه. أوكي أوكي، احنا الحين وصلنا الى ختام حلقتنا. اتمنى ان احنا يعني قدرنا نوصل المعلومه بشكل لطيف ظريف خفيف، ونتواصل معاكم ان شاء الله بكره. ومثل ما خبرتكم المقدم خالد بوغيس راح يكون معانا ضيف ان شاء الله، وينورنا ويشرفنا اكيد، وهو راعي مكان مثل ما احنا نقول، وحلقاته دائما تثري برنامجنا. جهزوا اسئلتكم، العوده عن حق المدارس والمرور والمخالفات وهذه الاشياء اللي احنا نشوفها والتجاوزات اللي تصير. وموضوع ثاني، الشق الثاني من الحلقه راح يكون عن السكوترات. نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: دلع دلع دلع دلع يا شيخ.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.
4: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

ساعة على هوا. جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3، ساعة جديدة من البرنامج اللي على الذوق والاختيار والطلب والإهداء، ساعة على هواك على 1-7-4-4-5-6. نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. احنا دائما معاكم في برنامج ساعة على هواك مع اخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المبدع محمد الدوسري. ثبت الموجة وخلك معانا، لأن الساعة اللي تتشكل على هواك تسعدنا، وسماع أصواتكم يشرفنا على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6.

خل أشوف التوقيت بالضبط متى طرشت فويس حق الفنان والمبدع محمد الدوسري. لاحظة أنا كل شيء بالتوقيت. أوكي ساعة 3:36 بتوقيت بحرين فهم. طرشت فويس تسجيل صوتي حق المبدع الفنان العزيز الغالي. ترى هو فنان بمعنى كلمة فنان، يعني هو فنان ممثل وفنان مغني، اللي هو مخرجنا محمد الدوسري على فكرة. ايه كلمك صح، ذائقة فنية موسيقية ومخرج مبدع. لاحظ الثلاثيات هذه الجميلة عند مخرجنا. طرشت له فويس، قلت له حبيبنا الفنان محمد الدوسري عطني اغنية على ذوقك واختيارك، ولا عارف شو الاغنية. دخلت الاستوديو، قال لي ابو سعيد ام عبد الله لها مكان عندنا، الفنانة هند البحرينية. قلت انعم واكرم. في نفس الاستوديو اللي انا قاعد فيه مستمعين الكرام كانت متواجدة معانا الفنانة البحرينية هند، لها التحية والتقدير والاحترام. وكنا نسولف عن الالبوم اللي كان في عام 2024، البوم العودة، وسولفنا عن الاغاني المميزة، وسولفنا عن الفنانين والشعراء والملحنين والموزعين، وكنا نتكلم عن الشراكة الجميلة التسويقية مع أوروتانا، أكبر

مكتبة مرئية وإذاعية وصوتية وفنية وغنائية في الوطن العربي. أسعدتنا مع عبد الله بيئتها. محمد الدوسري اليوم يقول خل نسمع الفنانة هند البحرينية ونسولف عن أغانيها وعن أعمالها ونسولف عن الإبداعات الجميلة اللي عند الفنانة هند البحرينية. يوم رجعت لنا الفنانة هند البحرينية بألبوم العودة، ولا الفنانة هند البحرينية موجودة، هل تذكرون ألبوم الفنانة هند 2008؟ الله ذبحني الشوق، وإلى آخر من الأغاني هامتي، إلى آخر من الأغاني الجميلة، وربيع القلب، هذا الألبوم الجميل اللي ذكرنا بذكريات ومع عبد الله والفنانة هند البحرينية المبدعة. يعني أغاني جريبة منا وحلوة وتونسنا وتأنسنا. لذلك اليوم من خلال اختيارات الفنان المبدع المخرج محمد الدوسري نبي نسمع أغنية على ذوقه، لأنه قال خل نسمع اليوم الفنانة البحرينية هند. لذلك إذا كنا نتكلم عن نطق ساكت، وهو ميني ألبوم في 2026، نتكلم أن إحنا في سكوتنا لا يعبر عن سكوتنا عن الحديث عن الفنانة هند البحرينية لا يعبر عن غيابها عن المشهد الفني، لكن إحنا نقول أن حضور وشعور الفنانة البحرينية هند دائما وأبدا في وجدان البحرينيين. وعبر الأثير، موجات أثير إذاعة البحرين، الفنانة هند البحرينية دائما وأبدا متواجدة. هند، استشهد الله بالخير.

0: أنا ممكن أتكلم عن هذه الأغنية بصوت الفنانة البحرينية هند لمدة ربع ساعة. إذا كنت أتكلم عن هالأغنية نطق ساكت إذا قلت لكم أن الفنان محمد الدوسري مخرجنا العزيز مبدع في اختياراته. قلت له اختار أي أغنية أنت ودك تسمعني إياها على الهوى للفنانة هند البحرينية. مع عبدالله ترى أنت دائما معانا في وجداننا ومن خلال ذاكرتنا وفي سوالفنا نستشهد بمجموعة من الأغاني اللي غنيتيها. دائما احنا نقول نطق ساكت، وهذه الأغنية جميلة في تعابيرها. أنا أشكر الشاعر الملحن عبد الرحمن العثمان على هذا الاختيار، على هذا الإبداع. وعبد الرحمن العثمان إذا ما خانتني الذاكرة في ألبوم العودة اللي احتفيناه به في بحرين في إمكان معانا في مداخلة هاتفية. الجدير بالذكر أن التعاونات الجميلة للشاعر والكاتب عبد الرحمن العثمان مع الفنانة هند البحرينية مستمرة. هذا العمل جميل مستمعينا الكرام، طريقة الآه في توليفة اللحن مع الآلات الموسيقية بصوت الفنانة هند البحرينية. خطى شفتك وليت عيوني كذابة، شوف البعد نطق ساكت، ويني لازمني، أيوه هذه وأنا في داخلي مليون آهو آهو، موقف ما قدرت أنساه يلازمني. الله، معلومة بس بسيطة، احنا تكلمنا عن الفنانة هند البحرينية في هذه الأغنية، والأغنية يطول الحديث عنها وعن مكامن الإبداع فيها، ولكن الشيء بالشيء يذكر. أعطيك معلومة، اللي كتب ولحن هذه الأغنية هو الفنان الشاعر المبدع الملحن عبد الرحمن العثمان، هو نفس اللي كتب يلازمني خيالك، خطا كلاش اللي سولفنا عنها قبل فترة الأغنية. فبس معلومة عشان تعرف شلون بعد الكتابة والإبداع اللي فيها. احنا معاكم ساعتنا على هواكم، وحياكم الله على 1-7-4-4-5-6. ناخذ الاتصال، انا طولت عليه أدري وانا سولف. السلام عليكم.
1: الو
0: الو، مرحبا يا هلا.
1: مرحبا اخوي يونس،
0: مرحبتين، اهلين وسهلين،
1: مساك الله بالخير، طويل العمر، كيف الحال؟
0: مساك الله بالنور والرضا والعافيه.
1: خير ان شاء الله، طيب
0: طيب وبخير وسمع.
1: شكرا صوتك. على الالغاء والكلام الجميل، انت كل شيء يطلع منك جميل ما شاء الله عليك
0: يا حبيبنا،
1: وتضرب الواحد في السياره ما شاء
0: الله. انا اسف،
1: صوتك ضرب.
0: انا اسف اني طولت عليك، ولكن الحديث عن هالاغنيه
1: حبيبي حبيبي
0: حبيبي. ايوه الله يطول عمرك. ياشر لي الدوسر يقول لي في تلفون، وانا الكلمات تندفع ما في بريك تطلع.
1: انا رايح وياك، بس انت ذكرت يونس مسامح، ذكرت اغنيه يلازمني خيالك حق الفنانه احلام شيخ، خطير الكلمات هذه الصراحه من روائع الفنانة أحلام.
0: قل لا إله إلا الله،
1: أحد يطلبها محمد رسول الله.
0: وأنا أقرأ الكلمات أنا فاجأني الدوسري. إحنا ترى أنا بقولك تكتيك الدوسري، أقول له دخلني جو المستمعين أنا كمقدم برنامج.
1: إيه حبيبي
0: فنان، فيلازمني خيالك هذه وأنا أقرأ الكلمات.
1: تقول فقدتك ليلة البارة،
0: الله
1: غريبة ليش ما مريت، ما تفقد غالي إن شاء الله.
0: الله
1: كي أقول لك هاي الأغنية حق أحلام، كثر ما تسمعها تدش فيها جو خطير.
0: أعطيك معلومة عنها سريعة، اسمع حبيبي مرني صوتك، تغني طبعا في أول كوبليه أحلام. اسمع
1: حبيبي مرني صوتك،
0: الله بلا موعد
1: بلا موعد ولا هي لا شيء،
0: لا لا لا بسامعك شو تقولها. شوف أنا بقول لك شغل، بقول لك سر من الأسرار.
1: سام حبيبي،
0: أنا يوم من الأيام تواجهت مع زوجها العزيز الفاضل الأستاذ مبارك الهاجري.
1: مبارك الهاجري، ونعم
0: تميت وراعي ذائقة، على فكرة ذائقة صعبة في الشعر، وكنت أسولف معاه اللي يقول لي شنو من أغاني مفاهد عالقة في الذاكرة عندك. قلت له وايد، كنت أقول له عن مثلا كلمات البدر، يقول الله الله يغفر له، وقلت له لازمني خيالك، يقول الله

0: قلت كمية إحساس وعاطفة فيها يعني.
1: يونس ترى غالية كله ترى هي عندها اختيار شيء مو طبيعي، ساحر اختياره.
0: عيل خلك
1: معنا، الكلمات
0: خلك معانا، أنا ما ما ما بي يعني أقتل متعة طلبك، لأن أنا أتريا على الهوى، لكن إذا مداني اليوم راح أعطيك معلومة في هذه الأغنية شلون توظيف كلمة الخيال والطيف. احنا لا بعطيك اياه باول بيت، واعطيك اياه سلامك يا الله، طقيتني سلف انت الحين.
1: حبيبي يا علي،
0: يا حبيبي ايش حاب تسمع؟
1: استمتع وياك، استمتع اخوي يونس وياك.
0: يا حبيبي والله
1: حبيبي، سلمك الغالي.
0: ايش حاب تسمع؟
1: انا عن اغنياتي نسيناها.
0: بس يلازمني خيالك احلام. والله انا ما ادري شنو هي اغنيتك، عرفت الدوسري فاجئني دايم. انت تبي اغنيتك اللي عند الدوسري؟
1: سعد الفهد.
0: الله الله لا
1: من يعني من احلى اقدرها اغنيتي دي يعني.
0: الله ايش يقول؟ حنا ما ياك مني يا من الروح. الله
1: حبيبي، لا مو بحبيبي عليه.
0: اي بس هذه الاغنيه اللي دائما عالقه في بالي.
1: حبيبي
0: سمعتها في جلسه مع تهاني السلطان. نعم. يو سلطان. نعم. فيها سعد الفهد. يو
1: هذه جلسه صوت الخليج. نعم
0: يا اخي انت وين طالع الله يسلمك؟ وين يا اخي انت بكتبه فنيه تمشي ما شاء الله عليك.
1: انا عائله فنيه ترى بالبحرين، عائله فنيه انا.
0: عجيب عجيب.
1: يسلمك.
0: لا الدوسري بيكلمك تحت الهواء، بناخذ ارقامك السريه.
1: تشرفنا تشرفنا
0: يا حبيبنا. حبيبي. مشكور الله يسعدك. مشكور.
1: لا شكر على واجب. الله يسلمك.
0: مرحبا الله يحييك.
1: يسلمك. مرحبا الخير.

0: على هواك.
1: شكرا ابو علي. ابو علي تواصل معانا واختار اغنيه سعد الفهد. ابو علي اذا تسمعنا اسمع، يقول ذوقتني طعم الالم، الم واحد وعيشتني كل العذاب، عذاب اثنين وياك عايش في وهم، وهم ثلاثه كلها كلمات مو بزينه يعني تعب الواحد، والفرحه بعيوني سراب. شوف كلمه الفرحه يبقى اخر شيء. يا اخي شكرا على اختيارات الذائقه. طبعا احنا يعني عرفنا العائله الفنيه اللي ينتمي لها ابو علي. الحين ابو علي بيسمع اللي بقوله وبيستانس. ابو علي من العائله الفنيه اللي واحد من يدودهم قال سلام يا عزوتي يا اهل اللزم وشداد ملاذ في ظلهم له مزبن وشداد. صحيح يا ابو علي؟ باكر كلمني اقول الاسم هذه سمعناها يعني بفن من فنوننا. الحين بيضحك ابو علي. خطير انت يا ابو علي، تنبش الذاكره. ام حسين مساك الله بالخير.
2: يا مساء ابو عيد.
1: هلا وغلا.
2: اخبار طيب جوا ولدي؟
1: طيب انا اسف ام حسين عطلتك على الخط، لكن انت اليوم مبطلين دفاتري اليوم.
2: اي اخبارك طيب؟
1: طيب وبخير.
2: عاد احنا اغنيتنا
1: اي
2: بلبل الخليج.
1: عجيب.
2: نبيل شعيل.
1: يا سلام. الله الله الله الله الله، يستاهل ابو شعيل. اي والله.
2: وهديه حق كل واحد يحب نبيل شعيل ودول مجلس التعاون.
1: الله عليك يا ام حسين.
2: ام حسين ودوتري ابو عيد نفرح فيه ابو عيد ان شاء الله يزوج يا رب.
1: الله يطول بعمرك من طيبك والله يا ام حسين. لا خلا ولا
2: عرفت عزيمتي بطلب القضاوي في عرس.
1: لا والله انت محشومه معززه ومكرمه.
2: ورا
1: بقول لك احنا اهالين، احنا اللي نخدمهم، احنا نصب لك القهوه، انت معززه ومكرمه.
2: انت ولدي
1: ولدي يا على عمرك.
2: انت ودوسري يا يمه.
1: الله يسلمك. مشكور.
2: واذاعه كلها باذن الله الواحد.
1: مشكور. الله يسلمك. مشكوره ابو شعيل، مساك الله بالخير والرضا والعافيه والسعاده والتقدير والحب والامتنان والمعزه والوله والشوق من المحرق والمنامه والرفاع وجو وعسكر والديه ومدينة عيسى ومدينة زايد ومدينة سلمان ومدينة خليفة، كل مناطق هل البحرين تقول لك يا ابو شعيل ما اروعك، ما وحشتك البحرين ولمتنا في البحرين وما وحشوك هل البحرين. انا عارف ان اخونا وحبيبنا الفنان حمد عبد الله ابو قيس رئيس المكتبة الاذاعية تواصل معاك. انا احب اقول لك يا ابو شعيل محبة هل البحرين لك بصمة، احنا ما ننساك. شوف شلون هل البحرين ومن خلال ام حسين يطرونك بالخير. احنا نقول لك عساك دايم بخير وصحة وسعادة وما اروعك يا ابو شعيل.

0: ساعتكم اللي على هواكم مستمرة عبر هذا الأثير أثير إذاعة بحرين FM 93.3. حياكم الله على 174456. اتصال جديد أبو راشد، مساك الله بالخير.
1: الله يديم مساك يا طويل العمر، كيف حالك؟
0: بخير يا هلا وسهلا.
1: أهلا أبوك، كيف الحال؟ شلون صحتك؟
0: طيب وبخير، بشرني عنك.
1: الله يطول عمرك، بخير ونعم وفضل الله في وجودك يا طويل العمر.
0: أنا إذا اخترت أغنية الحين وبعد بتخلينا تحت ساعة، الله يعينه رئيس الإذاعة خالد درويش، الله بيمدد بيمدد مو بقادر، وهذه كلمة تطلع أبا يودها الدوسري يقول اتصالات يا أبو سعيد.
1: ما تقدر
0: حاجي حلو، لأن أنتوا تقولونه
1: إيه أكيد والله. ما يحتاج، أنت ملح الإذاعة.
0: الله يسلمك أنت والخير والبركة،
1: عسى عمرك طويلة يا فلان.
0: يا على عماركم طويلة،
1: الله يحبك طول عمرك. اليوم الله يسلمك، اليوم حق أبو خالد عبد الرويشد
0: يستاهل.
1: هي نعم أغنية شوي قديمة، يعني من الطراز القديم مثل ما يقولون.
0: شن هي؟
1: أغنية تصور.
0: لو خلت لا يا ابو راشد
1: شلون
0: هذه؟ بس لا عدم صوتك ولا خلا منك مكان، هذه اتحكى عنها. الله
1: فيها حجي، فيها تسوي الهوايل.
0: يا الله يا اخي،
1: رايك في الاختيار
0: عجيب، لان العمل دي قريب منه، عمل بحريني وكويتي.
1: اكيد الله اكيد الله نعم الله الله الله. هذه فيها حكي، فيها بس مو بس ساعة لهو، فيها أيام، فيها شهور.
0: أيوة والله عنها. أيوة والله، وانت الصاج. أيوة والله
1: والله مشيرة في بالي من يوم الصبح الأغنية
0: حلوة. أنا مشيرة في بالي من سنين وبنين. الله
1: أيوة والله أيوة والله، ما بس انتظر الساعة 5 على طول بس في الإذاعة.
0: عسى الله يطول بعمرك، ما تقصر بعمرك. أيوة دائما متواصل معنا،
1: لو بسعيد معنا على الخط خلاص.
0: الله يسعدك، الله يسعدك،
1: اكتمل اليوم الله يطول عمرك
0: بوجودك. الله يسلمك،
1: الله يحفظك، طول عمرك يا ابو.
0: مشكور مشكور يا مرحبا يا ابو،
1: الله يطول عمرك.
0: مرحبا يا
2: تصور لو خلق هالديرة من عينك مش هشوف، ينبت علي الحزن واصير انا كالعوم.

0: الله على هالكويت، وتحية محبة وتقدير للفنان العزيز الغالي عبد الله الرويشد. الله يشافيك ويعافيك ودائما نشوفك بخير وصحة وسلامة. تصور كلمات الشاعرة فتحية عجلان، ألحان خالد الشيخ. عزيز المستمع يا أبو راشد إذا تسمعنا، تصور لو خلت هالديرة من عينك، تصور هو بس تخيل شي يصير ينبت عليها الحزن. هذه سؤال بجواب، حلوين خلنا نسميها، هي مو هي مو سؤال وجواب، خلنا نسميها عشان بسطها. لاحظ الصورة، امتداد الصورة، لازم تركز في إبداعات الشاعرة البحرينية فتحية عجلان. ليش احنا نحب الأغنية؟ لأن الكلام. يا فلان يلي مطر صوتك، مطر صوتك على بابي. لاحظ انت السماء، السماء مربوطة بالمطر. مو كلام مو بسيط، لازم نستشعره. هذه امتداد الصور. أعطيك واحدة ثانية. يا أبو راشد، يا أبو راشد، وين وين هذه جناس؟ خلنا نخليه مرة ثانية بنسولف عنه. وين ينبت عليها الحزن؟ وين؟ لا خلا، أيوة حلو. في معلومة تنقال تجري على الألسن، نفس الأمثلة، أمثلة يقولون كل من يا أونير ما ظل في الوادي شير. حلو، هذه مثال يجري على الألسنة، عقب يصير مثال يستشهد به. الأغنية هذه مثل ما قال لي براشد، شدي قلت له لا عدم صوتك ولا خلا منك مكان. ترى نقولها الله لا يخلينا من الطيبين، هذه واحد نقول لا خلا ولا عدم، شفت التوظيف؟ فصار اللزمة والمثل الدارج من خلال بيت أو شطر شعري. لا عدم صوتك وحدة ولا خلا منك مكان. هذه إبداعات ما تمر علينا مرور الكرام. احنا سوينا حلقة قبل كنا نقول ليش نستشهد بمثلا نيتشه، مثلا أي فيلسوف، أفلاطون، أي فيلسوف غربي نستشهد ونقول المقولة الخالدة. لا لا، عندنا العرب وعندنا البحرينيين والخليجيين، مفروض أن نستشهد فيهم. في أمثلة تدرج على الألسن، وهذا الشيء مو شيء بسيط، هذه على قوة الكلمة والتأثير والمكانة. يعني إذا بنسولف عن الأغنية البحرينية وشلون لها تأثير وامتداد، نحط النقاط على الحروف. أنا ودي أسولف أكثر ولكن عندنا اتصال. سلام عليكم، مساء الخير.
1: مساء النور. السلام عليكم.
0: هلا أخوي محمد، يا مرحبا. عليكم السلام.
1: الله يسلمك شيخ، بارك.
0: طيب وبخير، شلونك أنت؟
1: خير الله يسلمك، طول بعمرك.
0: أنا أعتذر منك، طولت عليك، سلامك الله.
1: خذ راحتك، خذ راحتك.
0: الله يسعدك من طيبك،
1: طول بعمرك.
0: وعمرك.
1: عندي هداة حق الوالدة لما يكامل.
0: والله ونعم، تستاهل الوالدة،
1: ما تقصر، تستاهل الطيب.
0: ايش حاب تسمعها؟
1: حق عبد الكريم عبد القادر، بسيطة.
0: الله، لا اليوم انتوا فيكم شيء، انتوا تبطلون دفاتر يا محمد على الاغاني.
1: كلاسه بكويت اليوم.
0: انا مسوي اللينك الحين، تنكات عبد الكريم عبد القادر كويت، ولكن

0: هذا هناك اليوم.
1: هذه الأغنية جميلة والله، أشكر فنك عليها، أشكر فنك عليها.
0: خلك ذوق،
1: عسى الله ييسر أمورك إن شاء الله كلها.
0: آمين وياك إن شاء الله.
1: مشكور يا أخوي محمد،
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك.

0: الساعه على هوا.
1: شكرا محمد على اختيار الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر. بسيطه والله يجعل ايامنا كلها بسيطه وخير وسهالات. متواصلين معاكم نستقبل الاتصالات. حيا الله بالراشد.
2: يسلمك وحييك يا الغالي.
1: يا هلا ومرحبا.
2: هلا بالشيخ ابو سعيد الحبيب، تحيه لك وحقي الغالي الدوسري كل من يسمع الاذاعه، وتحيه لاستاذنا خالد.
1: يا مرحبا وحياك الله.
2: يحييك. شلون صحتك؟ شو اخبارك؟
1: كل شيء زين. اوه انرجي فل،
2: اهم شيء ان شاء الله دوم طال عمرك. واحنا ما نبي نطول على متابعين احلى برنامج على هواك. احنا بنسمع حق الجبل حسين الجسمي والترتيب عند الدوسري والاهداء لك وحق كل من يسمع الاذاعه الطيبه ومحبين حسين الجسمي ولسه بالراشد، والسلام ختام.
1: شكرا يا بالراشد وتحيه حق

0: ساعد على هوا.
1: شكرا بالراشد على اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي. استمعنا معاكم أغنية البارحة قلبي للفنان علي بحر عليه رحمة الله. هالأغنية غناها الفنان حسين الجسمي على مسرح بيون الدانة في مملكة البحرين في عام 2022. تحية محبة وتقدير للفنان حسين الجسمي على اختياره للأغاني البحرينية على الأراضي البحرينية. هذا دل على مكانة الفن البحريني عند الفنان حسين الجسمي، وهالشيء مو بغريب عليه لأن الفنان حسين الجسمي كان متواجد معانا في أكثر من أوبريت، وغنى أيضا أمام سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. لذلك تحية شكر حق بن راشد، وتحياتنا تصل إلى أعزائنا والأحباء في دولة الإمارات العربية المتحدة. مستمعينا الكرام، نتوقف معاكم حاليا للفترة الدينية، ومن بعدها نسترجع معاكم ونكمل برنامج ساعة على هواك.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: والأحلى في الساعة أن أنتوا تختارون الأغاني اللي إحنا معاكم نعيشها وانت عايشها ونتذكرها ونسولف عنها. ناخذ الاتصال ونقول يا هلا ومرحبا. ألو مرحبا.
1: يونس واقف على بابك متى تفتح الباب وأكون ضيف السعادة وأبقى جوارك وضيافتي نظرة مودة وترحاب والكلمة اللي من جميل اختيارك.
0: جزاك
1: الله بالخير يا أبو سعيد.
0: أبو محمد أنت الاختيار الصعب، أنت المساحات الحلوة.
1: جزاك الله.
0: يا مرحبا أبو محمد ترابل فايف. أهلا
1: قلبي أبو سعيد، أهلا بالطش والرش.
0: يا مرحبا أبو محمد، أنت يعني خلاص سيجنيتشر.
1: سيجنيتشر
0: صعب صعب وايد صعب.
1: الله يسعدك يا أبو سعيد.
0: أمورك زينة؟
1: والله سعيد ومستانس وفرحان الناس اللي عطوتك اليوم.
0: يا حبيبنا والله يا أبو محمد، لا خلا ولا عدم.
1: لا خلا ولا عدم منك من وجودك في حياتنا وفي الإذاعة.
0: الله يسعدك يا حبيبنا يا أبو محمد.
1: حبيبي يا أبو سعيد.
0: اليوم شو الاختيار؟
1: اليوم ليتك معي ساهر حق البكري.
0: ها عجيب.
1: أهديها حق كل من يعز على أبو محمد، وأهديها إهداء خاص حق زملائي وأصدقائي في العمل، لأن عتبانين علي أمس قالوا لي ليش ما أهديتنا الأغنية، فاليوم اللي أهديها لهم كلهم اللي معاي في المكتب واحد واحد بدون ذكر أسامي.
0: واحد واحد بدون ذكر أسامي. شوف أنا عندي فقرة في برامج المختلفة اسمها الله يقدرني على فعل الخير.
1: الله يقدرنا على
0: تب فعل الله يقدرني على فعل الخير مع ربع المكتب
1: حبيبي. يستاهلون يستاهلون
0: عيل دام يستاهلون. بكرة ريوقهم عليك
1: حبيب قلبي. يبشر ولا يهمك، ما طلبت شيء.
0: والله يقدرني على فعل الخير بعد تراضيهم بغنية وتراضيهم بريوق.
1: حبيب قلبي ما طلبت شيء، يوصلهم على رسم الخدمة.
0: عاد شوف تقدر تدلعهم بإنجليش بريكفاست أو ريوق بحريني.
1: أفا عليك اللي يأمرون عليه.
0: تسلم يا حبيبنا يا أبو محمد.
1: حبيب قلبي يا أبو سعيد.
0: مشكور يا حبيبنا.
1: تسلم
0: مشكور
1: يا حبيبي.
0: يا مرحبا وحياك الله يا أبو محمد. مع اختيار حبيبنا أبو محمد وصلنا معاكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج ساعة على هواك. بكرا نسولف أكثر عن فضل شاكر والإبداعات المستمرة من قبل هذا الفنان. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج المبدع الفنان محمد الدوسري. الزميل فايز السادة يقول لكم أنا ترياكم من الست للسبع ونص على بحرين اف ام 93.3، لأن كل شيء خارج المستطيل الأخضر داخل عند أفكار ورصد المبدع فايز السادة، بينما الزميل عماد والزميلة سيمة من الثمان للتسع في اي اف ام، وأنا أخوكم يونس العيد في دي ار اس من 9.5 لـ10.5. كل شيء بالفورمولا، ننسى الأغاني ونروح معاكم شوية كورة مع إبداعات فايز السادة عقب 7 دقائق في أمان الله.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم خارج المستطيل الأخضر. في البداية تقبلوا أجمل تحية من فريق عمل البرنامج، من الإعداد والتقديم فايز السادة، ومن اليوتيوب حسن الدوي اللي بينقل لكم الحلقة على قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب، ومن الإخراج المرئي إبراهيم تولفت، ومن الإخراج الإذاعي محمد الدوسري. طبعا اليوم احنا بنحلل الجولة الثالثة من الدوري. خلوني في البداية ارحب بمحللين خارج المستطيل الأخضر، كابتن حسين العنزي اهلا وسهلا فيك.
1: الله يحييك ابو فيصل، مسي عليك وعلى سؤال المستمعين وضيوفك الكرام ان شاء الله.
0: كابتن بدور عدنان اهلا وسهلا فيك.
2: مرحبا فيك ابو فيصل، مسي عليك بالخير وعلى مستمعينا وعلى الطاقم اللي موجود ويانا اليوم.
0: مسجل شاطة دي قبل الهواء انت وحسين،
2: انت ناقش
0: ها؟
2: انت ناقش
0: بس مني طاير محرك مشكلة،
2: القلب ما يهوى.
0: القلب ما يهوى اي والله. خلونا ندش في تحليل المباريات. عندنا مباراة سترة والحد، كابتن بدور عدنان.
2: مباراة سلبية ابو فيصل، انتهت بالتعادل السلبي 0-0. انا ما زلت عند كلمتي اللي قلتها ذاك الاسبوع، سترة في ظل العناصر اللي موجودة عنده مفترض يقدم افضل ما شفنا. عنده لاعبين خبرة، عنده علي حرم، عنده حمد الدوسري، مفروض كان نشوف نتائج أفضل من اللي شفناها حاليا. الحد انطرد من لاعب في بداية المباراة إبراهيم الختال، كان من المفترض سترة أنه هو يستغل هذه الطرد ويترجمه إلى أهداف. أنت قاعد تلعب مع فريق ناقص لاعب 10 لاعبين، لكن أبدا ما شفنا فاعلية، ما شفنا أهداف، ما استغل النقص. في الشوط الثاني كان في طرد أيضا على نادي سترة، انطرد من عنده لاعب إيمانويل بطاقة حمراء. هني شفنا تحركات من الحد حاول يستغل نقص ستر، أو مو نقص يعني، الفريقين صارت الكفة متعادلة، لاعب مطرود من هني ولاعب مطرود من هني. حتى شفنا المدرب طلع العجوي اللي هو دفاع ودخل مبارك محمد في محاولة إلى تعزيز فعالية الهجوم، لكن يمكن طرد إيمانويل صار على آخر الدقائق. لو انطرد أتوقع لاعب سترة في وقت أبكر كان الحد استغل الموضوع. المباراة انتهت 0-0، لكن أتوقع بأن الحد كان أفضل من سترة. أنا وحشني سترة اللي شفناه قبل موسمين بفيصل، هذاك الفريق اللي كان ينافس على الثلاثة مراكز الأولى، وين الموسم اللي طاف ما شفناه؟
0: نتمنى أن سترة يرجع لمستواه، لأن كل ما ارتفعت مستويات الأفرقة كل ما ارتفع مستوى دوري ناصر بن حمد. صحيح. الممتاز. نروح لمباراة عالي والملكية وفوز عالي كابتن حسين.
1: والله ابو فيصل ما زال عالي مستمر في النتائج الزينه من الموسم اللي راح، يعني من صعوده وهو يقدم مستويات جدا متفوقه. طبعا الاسبوع اللي طاف مدحنا الاداره في نادي عالي، نادي الجميل هذه اللي يقوده كرئيس فاخري الوجيه توفيق العالي. أمانة أبو فيصل الفريق مستقر، مدرب مستقر، نفس ما أنا يمكن شدتني اختي بدور أن سترة تبغيهم يتغيرون، ولكن أنت شلون تبي تتغير وكل سنة مغير جهاز فني؟
0: نعم
1: وايد صعب.
0: يعني استقرار مهم،
1: استقرار مهم. أعتقد الآن يعني اليوم قبل الله أتكلم في ذي أبو فيصل، 3 إلى 4 أندية ما في مدرب فيهم طلع بعد المباراة قال أنا أحتاج وقت، إلا من باقي الأندية. أتكلم عن الخالدية، المحرق، حرق يمكن أقول المدرب، الخالدية، المحرق، الرفاع، الاتفاق، ما في مدرب طلع قالوا نحتاج وقت للانسجام لهذه، لأن اللاعبين نفسهم حتى لو تغيروا المدربين، لكن تقريبا تكلم عن 80% من اللاعبين موجودين. اليوم عالي مستقر، استقراره ودى إلى إلى إلى فوز. ممكن يعني أنا أقول الله لكم يا جماهير الفارس المالكية، فريق الموسم اللي راح كان مدعوم دعم جيد، سواء بمدرب جيد بمحترفين زينين. اليوم ذلين كلهم تفككت من المالكية وأصبح المالكية اليوم يلعب بأبناء النادي. أبناء النادي إذا تبي تصوت أن يوصلوا للمنتخب يوصلون، لكن كنتائج أنا أقول لك يعني أنت راح تصارع على الهبوط لا محالة.
0: نعم.
1: عالي أنهى المباراة وكان متسيد في المباراة وقادر في لعبات خطيرة جدا وخاصة في العرضيات كثف منها وايد وكان يسجل منها أهداف وكانت تحسب عليه في بعض اللقطات إلى لعبات تسلل كانت ترحم المالكية في فترات من اللعب، ولكن العالي متفوق يعني وأرفع لهم القبعة وأعتقد ذي الفريق للموسم الثاني على التوالي راح يكون بعيد عن شبح الهبوط أو شبح الملحق.
0: نعم، مثل ما تفضلت وشكرت الوجيه توفيق العالي الرئيس الفخري لنادي عالي، أيضا أسرة البرنامج تشكر الوجيه توفيق العالي على كل الجهود اللي يبذلها والدعم المادي الكبير لفريق عالي وتوجب فوز على الملشية. أيضا كل الشكر لرئيس النادي الأخ حسن العالي. أبو محمد مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالخير. هلا
0: الله يعطيك العافية.
3: يا هلا بيكم. هلا طول عمر حسين من حسن.
0: عفوا حسين العالي.
3: اي نعم.
0: هذه الله يسلمك تقول حق جاسم العكبري انزين يعطيني الاسماء صح.
3: احمد بن جاسم.
0: اي احمد بن جاسم عفوا العكبري. طيب احنا متصلين فيك بامانه لنشيد بفريق عالي واداره فريق عالي اللي مثل ما تفضل حسين وقال للموسم الثاني على التوالي بيبتعد عن شبح الهبوط لما فيه من استقرار فني سواء على مستوى المدرب او على مستوى اللاعبين ايضا المحترفين.
3: نعم طبعا انا اولا امسي عليكم وامسي على المستمعين الكرام وللشرف ان اكون مشارك معكم في هاي الحلقه.
0: شرف لنا.
3: طبعا طال عمرك النادي لما دخل الاتحاد وضع خطه طبعا بتوجيه من الوجه توفيق، والخطه كانت واضحه جدا ان احنا نكون يعني بالتدريج والتدريج السريع ان يعني السنه الاولى نحاول ننافس وبعدين ننافس ونحاول نستقر في الممتاز.
0: نعم.
3: فهذا اللي صار. طبعا الاشراف التام كامل عند ابو احمد التوفيق. ليش؟ لانه هو عنده الخبره، كان طبعا خبره كبيره عنده في النادي الاهلي وغير وال يعني مع بعض الانديه الاخرى ك يعني محب للرياضة.
0: نعم.
3: يعني رتبنا فريقنا بطريقة انه ان شاء الله السنة هذه نحاول نكون احسن من المركز الخامس اللي تبوعنا فيه الموسم الماضي.
0: نعم، مثل ما تفضلت وقلت عندكم يعني خطة بالتدريج، هل في هذه الخطة على المدى البعيد ممكن نشوف عالي يكون بطل دوري ناصر بن حمد الممتاز؟
3: يعني احنا طبعا هذه طموح وطموح كبير، ولكن مشروع. طبعا في المنافسة فرق عريقة جدا ولها باع طويل مثل المحرق والرفاع والخالدي الحين. نعم. والأهلي والفرق الكبيرة كلهم فرق كبيرة صراحة اللي نافسهم كلهم. احنا اقل فريق عنده الخبرة احنا في المجموعة، والفرق الخبرة ما هو يعني تقول سنة موسم موسمين ثلاثة.
0: نعم.
3: نتكلم عن فرق خبرة على الاقل 40 موسم بين 35 ل40 موسم يعني. فاحنا نحاول ان شاء الله ونتمنى ان نكون في هاي المراكز المتقدمة، وهذا املنا وطموحنا.
0: احنا نتمنى لكم
3: كل نادي يعني
0: نتمنى لكم التوفيق. الاخ حسين العالي رئيس نادي عالي، وان شاء الله فالكم التوفيق في المباراه القادمه ان شاء الله.
3: مشكورين اولا تون ومشكور صراحه الجهاز الاداري لفريقنا طبعا فيصل عبد المجيد واحمد مطر وسعيد والجماعه، وطبعا بقياده الوجيه توفيق، واحنا يعني ممنونين لكم باتصالكم والله يوفقكم ان شاء الله.
0: شكرا لك الاستاذ حسين العالي رئيس نادي عالي، شكرا جزيلا لك.
3: مشكورين على اتصالكم وعلى تقديركم لنا، مشكورين طول العمر. مشكورين. تمام.
0: ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. مساء الخير.
4: مساء النور.
0: اهلا وسهلا.
4: بس عندي ثلاث نقاط.
0: تفضل بس نتعرف عليك. الله يسلمك.
4: بدر هاشمي.
0: تفضل يا بدر. اهلا وسهلا فيك اخوي بدر. مرحبا.
4: هلا هلا.
0: اهلا وسهلا.
1: بدر اللحم حرق لي وغيرت عقب خساير.
0: لا ما يغير ما يغير بدر محرق يا صيد
1: الحين يقول منتخب بس يقول.
0: تفضل يا بدر.
4: عندي اول شيء ببتدي عن قوله السعدون.
0: نعم.
4: في يعني بعض الملاحظات يعني ما لاحظوها يعني حتى جماهير وانا مستغرب من النادي. البرتغالي يوم ابتدى معانا في الموسم الفريق كامل عكس السعدون. السعدون استلم الفريق عنده 6 إصابات والفريق يعني خسر مجهود فردي. اولا الجول اللي علينا مباراة الاهلي خطا فردي والهجمات السهله ضيعها البرازيلي.
0: نعم.
4: وما عطوا مدرب حق فريق الاهلي بعد فريق متطور. المباراه الثانيه خطا من الحارس ما طلع هدف اتفاق. المباراة الثانية لعبنا بجناحة تباريز وكريم أضعاف. يعني تباريز استلامه جدا ضعيف يمكن 4 كرات انقطعت منه مرتدة بسبب استلام وهو محترف. كريم يمينه 0

0: والاصابات عند الاجنحه شروقي واليو.
1: بس من لعبت يعني فوريز مدرب
2: لعب المدرب نعم
0: لعب المدرب من يلعب اذا الحين عندك الجناحين الاساسيين مصابين قابلين الاحتياط
1: صحيح
0: لعب بعدين واحد صغير عبد الله جمال من نادي محرق لعب يمكن ربع ساعة أسميه نجم للمستقبل
2: نعم
0: مهدي مرزوق من نادي الرفاع لعب ربع ساعة أنا مستغرب أن المدرب لاحظ لاعبين منتخب شباب ما لاحظ هذين الاثنين ومعاد كم معمارهم هل 20 يعني نجوم نجوم بيسرون هل في لجنة فنية تقيم عمل مدرب ولا بس إنه على هواء الجماهير ما توفق مدرب بس تعال شيل زين هذه نقطة النقطة الثانية عن سيدو خلاص نبس الحكم عن الحكم
2: نعم
0: عالميا قالوا إذا لاعب ساقط يتعالج خارج الملعب
2: صحيح
0: ما تغير شيء أنا يعني ما في كلمة غير كذاب اللي يقول تغير شيء أنا لو عندي يعني هالمرة ما صابت العادي صارت أصور الحالة السقوط أكثر من دقيقة ونص في كل مباراة أربعة يطيحون ولا واحد طلعوا برا عش رأيك خلي عيدوا المباراة أتحدى واحد يقول لي طلعوا يا بروح للحكم كنا يسولف فيها حكم يتمشى حق اللاعب الحكم روحه ضيع وقت أكثر من اللاعب اللعب الفعلي ما تغير ولا شيء يعني ولا كأن القانون العالمي كدمنا
2: نعم.
0: الاتحاد مهم في ذي الجانب زين النقطة الأخيرة على المنتخب أنا ساعات أسمع بعض المحللين المدرب ما غير شي غير المدرب البحرينيين أصلا يلعبون في كل فريق اثنين ولا ثلاثة شي يختار غيرهم
2: الجود من الموجود
0: شي يختار غيري مع جماعة الخير ولو المشكلة يوم تكلمون انت قولوا وغللون عدد المحترفين أول شيء تجيبوا محللين السعودية أول ما يتكلمون حتى مقدمين برنامجهم تتكلمون على هذه النقطة
2: نعم
0: احني ما يعالجونها انت بعدين يقول لك قلل معدل الاعمار شي قلل ياخذ من الاحتياط كان ثلاث جولات ما تشوفهم
2: نعم
0: والمشكلة مستمرة
1: صحيح
2: وصلت نقاطك اخوي بدر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا يعطيك العافية بدور بالنسبة للسعدون ذكر ان الاخطاء كانت اخطاء من الفريق نفسه وذكر أن في حزة المدرب البرتغالي كان هناك مجموعة من اللاعبين موجودين ولكن عند السعدون كان هناك ست إصابات المباراة الثانية في أخطاء فردي أو المباراة الأولى أخطاء فردية والمباراة الثانية خطأ من الحارس
3: بفيصل يمكن أنا هذه النقطة ما ذكرتها الحلقة اللي طافت
2: نعم
3: على كثر ما اللوم السعدون أيضا في لوم وعتب كبير على العمل الإداري في نادي محرق يمكن هو تطرق إلى موضوع الأجنحة فعلا إحنا في نادي محرق ترى ما عندنا أجنحة واللي أنا فهمته واستشفيته أنه في تكديس في لاعبين الوسط يمكن إحنا تكلمنا الحلقة اللي طافت عن اللاعب المحترف الفنزويلي اللي ابنه وأبو علي كابتن حسين قال هل إحنا نحتاجه اللي أنا فهمته أن نادي المحرق محتاج إلى أجنحة أتوقع أكيد المدرب قال إحنا نحتاج أو استقطبوا لنا يبوا لنا محترفين أجنحة قاعدين يبون لاعبين وسط فأكيد في ما بقول خلل تقصير بس في أيضا معضلة إدارية هذه المعضلة الإدارية ما يتحملها فقط المدرب لكن أيضا أنا ما أعفي المدرب كونه مثل ما تفضلتوا أيضا التشكيل اختيار المدرب لكن
2: نعم.
3: هذا اللي موجود أجنحة ما عنده وايد أوبشنات الشروقي للحين مب مستعد فما عنده خيارات يلعبهم فسعدون يتحمل وأيضا الجانب الإداري يتحملون أنا ذكرت ذي النقطة أيضا في الحلقة اللي طافت ما شفنا المحرك استقطب لاعبين يبنى نعم. بغمار ومتعور ويبنى هذه اللاعب الفنزويلي ولاعب البوسني على عكس الأندية الثانية يعني ما شاء الله قاعد أشوفهم جايبين لاعبين متميزين كمحترفين فمعناته أن في خلل في العمل الإداري
2: نعم
1: بس هو علشان بعد ردا على بدور وأمسي عليه بالخير أخوي بدر ما قصر وطرح يعني أشياء جميلة الفريق دائما البطل أو حامل اللقب يعني في كل الدول يصعب انه يغير تشكيلته بالكامل خاصه اذا عنده لاعبين اليوم انت لما عندك لاعبين مصابين وخاصه انا بتطرق حق معلومه وايد مهمه احنا نلعب انديتنا 12 نادي في الدرجه في دوري ناصر نلعب 22 مباراه مو بعدد وايد من

مباريات اليوم. صحيح. اللاعب إذا ما لعب في الموسم أقل من 40 مباراة ما راح تجد منتخب جيد، انسى هاي الكلام. لذلك أنت اليوم إذا سفيان مصاب رجع بعد مبارتين هو بياخذ المركز، ما حب يحركه لأنه متمكن في

0: ان مو قاعدين يستعيلون في في في نقل اللاعبين او اخراج اللاعبين. اسال بدر، حكامنا اجانب ولا بحرينيين؟
1: بحرينيين.
0: انزين احنا الان بحرينيين على الطاوله ولازم نتعاطف اليوم. انا لو بدور بتجيب تنتقد احد بتقول لازم يعني تغلف الكلام بكلام جميل علشان يتقبله البحريني
1: عشان ما يزعل.
0: اي اليوم انا عشان ما يزعل اليوم انا كحكم ساحه والاجواء، انا متعمد رحت مباراه الخالديه والرفاع حضرتها في الملعب عشان انقل لكم الاجواء اللي اللي اللي, اللي عشناها في الملعب. الحكم يا بدر كل ما طاحوا اللاعبين طلعهم برا، ما بيتم لاعب في الملعب، ما راح نلعب كوره. الاجواء وايد تعبانه رطبه، انا ما اعرف ليش ما يوقفون مرتين في الشوط الاول عشان الناس تشرب مي ويرجع الاداء افضل. لذلك صعب على الحكم ان لان ثقافته كذي الحكم ما يقدر يطلع. انت تشوف بدر لاحظه وفيصل وبدور اذا تشوفوا المباراه كم اداري يوقف عند الحكم الرابع ويعمل فوضى على الخط ان لاعب انطرد، ان لاعب توقف، ان لاعب. ثقافتنا كذي ابو فيصل، احنا ثقافتنا واصل لذي المرحله يعني.
1: نعم بدور.
2: انا يمكن كنت بعلق على النقطه الثالثه بس ردا على كلام كابتن حسين، انا ما طلبت انه يتغير الفريق كامل، لكن اذا انت ما عملت في انديه ثانيه قاعده تعمل. محترفين الخالديه محترفين الرفاع السنه سوبر، اذا ذلين يابوا الافضل وانت تميت على الجيد او الممتاز وذلين يابوا السوبر راح يتقدمون عليك. هذه ديناميكيه العمل، دائما تدور الافضل. انا ما قاعد اتكلم عن اللاعبين المصابين، قاعد اتكلم عن محترفين، المحترفين يتبدلون.
0: انا معاك بس انت الأفضل. انت الحين الرفاع مثلا الخالديه استقطبوا لاعبين يدد صح؟
2: صحيح.
0: انا متى بعرف انهم زينين؟ عقب ما يمشي الدوري، واحتمال ما ينجحون.
2: لا هم لما يابوهم كانوا يعرفون انهم ممتازين.
0: لا احتمالنا ما ينجح،
2: احتمال
0: وايد لاعبين يونا ممتازين وما نجحوا. لذلك دائما في سياسة العمل الفني الاستمرار على الجيد افضل من نايب ممتاز وما يمشي مع بيئة العمل اللي انا موجود فيها. لذلك اليوم الاتحاد البحريني قاعد يحاول قد ما يقدر يقلل من عدد اللاعبين المحترفين، وعلشان الكشف وفيصل اللي تسجل، واعتقد اليوم عندك اتصالات بتفيدنا وايد من الناس اللي بيدشون لنا وبيعطونا معلومات او بيعطون الشارع عشان يستفيد منها يعني.
1: خلينا نروح لمباراه النجمه والشرقيه بدور.
2: ابو فيصل قبل ما ندش على مباراه النجمه والشرقيه
1: بشكل سريع،
2: النقطه الاخيره اللي تكلم عنها عن لاعبين المنتخب انا جدا اختلف معاه. يعني انا شفت القائمه تطعمت باسماء جدا شابه، اعتقد فيهم يمكن 10 لاعبين. انا يمكن اتذكر لاعبين المحرك، في واحد اسمه بسام تحت 20 سنه، اعتقد زهير تحت 20 سنه من اللاعبين اللي شفناهم في تصفيات اسيا. علي الدوسري اعتقد لاول مره يتم ضمه الى المنتخب. نعم. فبالعكس انا اختلف معه، القائمه الاوليه اذا ما خاب ظني يمكن فوق العشرة اسماء من تحت ال 20. يمكن هي قائمه اوليه لكن استدعائهم يدل على تغيير. فلا في تغيير كقائمه
0: اوليه. خذهم من المنتخب ما خذوهم من الدوري، هول الصغار اللي شفتيهم شافوا المنتخب الشباب يلعب.
2: اي نعم صح، صح. انا قلت من تصفيات اسيا
0: واحتمال عود يشيلهم ترى.
1: ودونا على مباراه النجمه والشرقي اللي فاز فيها الشرقي 3-2.
2: مباراه حلوه كانت ابو فيصل. احنا متعتنا بالاهداف. المباراه لو شنو كان مستوى ادائها تنتهي عقيمه 0-0 ما نستمتع فيها، لكن مباراه تكون مليئه بالاهداف هذه مباراه اثاره بالنسبه بالنسبه لي. مباراه النجمه مباراه الرفاع الشرقي كانت مباراه جميله جدا. نادي الرفاع الشرقي حقق فيها اول انتصار بالنسبه له. اللاعب الابرز بالنسبه لي كان في هاي المباراه طلال الشروقي. انا هذا اللاعب يمكن اذكره في نادي الحد، عقب انتقل. نعم. الى نادي الخالديه، انا ما اذكره في نادي الخالديه بس كان لاعب بارز في نادي الحد. في الحد كان يلعب اذكره دفاع، هني شفته في مركز جناح، لما بحثت شفت بان اللاعب هو ايضا يلعب ظهير. نعم. انا ما اعرف اذا هذا المركز بالنسبه له لاول مره قاعد يلعب فيه، فجناح بدع اللاعب. ياب الجول الاولي في الدقيقه 11، يعني جول مبكر بالنسبه حق نادي الشرقي. عزز جابرييل تقدم الشرقي في الدقيقه 35. نادي النجمه رجع وياب هدف في الدقيقه 37. هني صار السجال، هاي ثلاثة أهداف كلها كانت في الشوط الأولي.
1: نعم.
2: الشوط الثاني اللاعب الشاب أحمد مسلم اللي مستقطبينه من المالشية ياب الجول الرابع في
1: الوقت الثالث.
2: في الوقت بدل ضائع ابو فيصل النجم انتفض وكان قاب قوسين او ادرى من انه هو يحرج الرفاع الشرقي. دقيقه 92 يابا جول، وفي الدقيقة 100 وبسبب رعونة

0: مدافع الشرقي، كان في ضربة جزاء أعتقد جوكو إذا أنا مغلطانة أهدرها بطريقة رعناء، لو يات كان راح تكون تعادل وراح يعض الرفاع الشرقي أصابع الندم.
1: نعم، كنت أتابع المباراة وكنت أقول حق الشباب شوفوا هالكرة فوق، حتى لما لعب الكرة يقول لي لا قاعد أطالع في التلفون، لا أبدا، بس وقفة اللاعب تبين راح يشوت فوق.
2: وانت حارس حارس قدير انت بعد.
1: انا نافس حمود سلطان.
0: لا رعونة رعونة ابو فيصل كانت جدا. اي
1: نعم، الشرقي كان شرس.
0: نعم،
1: ولكن ما ادري اللي صار في في في اخر الوقت كان انه يخسر يعني نقطتين
0: في اخر ربع ساعه. ابو فيصل تخيل في اخر ربع ساعه كان ممكن تفقد الفوز الاول.
1: الحلقه اللي راحت احنا قلنا نطق جرس الانذار حق النجمه، ولكن حسين راح ابعد من ذلك وقال لا لا لا لا نجمي خلي يخافون من الـ من الـ الهبوط.
2: صحيح.
1: لحظه خلنا نستقبل حمد سلمان رئيس جهاز الكره بنادي النجمه. حمد سلمان اهلا وسهلا فيك.
3: يا مرحبا يا مرحبا.
1: أهلا ابو سلمان. مرحبا ابو سلمان حياك الله.
3: مساء على ضيوفك
1: سلورد. اهلا وسهلا فيك. خلنا سمعك المقطع اللي قال حسين في ذيك الحلقه. سمعنا محمد.
2: اليوم النجمة من الفرق اللي يجب أن تخاف على نفسها، وأنا أعتقد والله أعلم دائما أصرح لك أن النجمة من اليوم يبحث عن الهبوط. يعني
1: هذه الكلام زعل النجماوية، زعل النجماوية مو من البرنامج، من حسين نفسه. كيف عاد هو
3: يشيل؟ من اللي زعل من النجماوية؟ مو بحنا طبعا.
1: لا أنتم ما تزعلون أبدا أبدا أبدا.
3: لا بس أول شيء مسي على كابتن حسين ومسي على الأخت بدور.
1: الله يعافيك أبو سلمان.
3: وما أدري يمكن الجملة كابتن حسين مري النجمة يبحث عن الهبوط. شلون شلون النجمة يبحث عن الهبوط؟ يعني أنا بعد تاني أسمعها يعني ما أعرف.
1: هذه استعارة مكنية يعني.
3: أوكي. بخصوص طبعا اليوم نتكلم عن الثلاث جولات اللي اختتمناها في اليومين السابقين، اعتقد ان احنا بدينا الموسم في ايجابيات وفي سلبيات. يمكن اليوم كمحصلة ثلاث جولات بالنسبة لنا النتائج غير مرضية. في هناك عمل. انت اليوم تتكلم عن اليوم احنا نتكلم بصالح، يمكن خلصنا بالضبط شهرين. يعني اليوم انت اليوم فريق النجمة.
1: نعم.
3: يمكن وضعه مختلف عن باقي الفرق، يمكن شبيه حق وضعنا يمكن المالكية. انا اتكلم لك عن فريق يعني كامل جديد. يعني انت تتكلم عن 25 لاعب في الكشف، اثنين منهم اللي كانوا موجودين في الموسم السابق. فأعتقد اليوم شهرين في كرة القدم أنت جاي على أساس أن أنت تبني مشروع وتأسس مشروع، شهرين في كرة القدم هي يعني كأنك تتكلم عن ساعتين. فالنتائج اليوم أنا بالنسبة لي مو هي في مستوى الطموح، لأن طموحنا أكبر، لكن لازم نكون واقعيين. هناك في عمل، هناك في لاعبين صغار، أنت لازم تصبر على هذه المجموعة، لازم يحقق الانسجام. في أمور إيجابية واللي هي وإحنا اليوم خسرانين وفي أسوأ حالاتنا مستقبلين سابعة في المباراة الأولى. إلا أن إحنا اليوم في الشكل الهجومي إحنا نعتبر ثالث أقوى هجوم في الدوري. فهناك مشاكل تنحل بالانسجام والتطوير مع مرور الوقت، وهناك مشاكل تحتاج فيها تدعيم للخطوط من ناحية يعني تغيير عناصر ولا تدعيم بالعناصر الجديدة. فيعني احنا مثل ما تقول جلسنا وتكلمنا وحللنا الوضعية في ثلاث مباريات. في قلت لك ايجابيات وسلبيات. طموحنا كان ان احنا نحقق عدد نقاط اكبر، ولكن احنا ما زلنا في البداية والأمور كلها تشوفها من البداية، وعندك اليوم توقف تعمل على تطوير العمل وتعمل على تحسين الوضع. ونتأمل إن شاء الله في الفترة القادمة نكون إن إحنا نطلع بالشكل اللي يرضي جماهيرنا ويرضي طموحنا إحنا كناس مسؤولين موجودين على الفريق. فالنهاية عندنا طموح وجمهورنا يعني عندهم طموح إن يشوفون فريقهم في نعم. أفضل صورة يعني.
1: نعم نعم. والنجمة ضلع من أضلاع الدوري متى ما نزل المستوى، تأكدنا بينزل مستوى الدوري، متى ما ارتفع المستوى بيعود بالتأكيد على الدوري. إحنا نتمنى لكم كل التوفيق، ولكن أكيد عندكم خطط مستقبلية لهذا النادي، خصوصا أن ذكرت أنت عندكم مجموعة من الشباب لعبتوهم.
3: والله بصالح اليوم يمكن الناس تسمع ذي الكلام في ظل الوضع العام اللي صاير في كرة القدم اللي ما يخفى عليك ولا على الباطن اللي معاك. اليوم احنا عايشين في عشوائية يعني صحيح. اليوم انت تتكلم عن اذا حمد سلمان يطلع يقول مشروع ينظر علينا ويتكلم ويقول، اليوم احنا اذا نبي نعمل مع اللاعبين الصغار، اليوم فريق نادي النجمة من 25 لاعب في كشف الفريق الأول عنده ما يقارب 12 لاعب تحت 20 سنة
1: ما شاء الله
3: في كشف الفريق الأول
1: ما شاء الله.
3: فأنت اليوم هو مو تنظير ولا أن أنت اليوم احنا نبي نشتغل بأساس صحيح. صحيح أن احنا بنتألم بندفع ضريبة النتائج، ولكن نعم. من اللي راح يصبر؟ من اللي راح يصبر
1: يبي لها صبر. نعم احسنت،
3: عنده قلب قوي احسنت ويستمر في العمل. لكن اليوم اذا تبي تروح تشتغل بالطريقه اللي يعني ممكن انت توصل حق النتيجه اليوم وتوصل حق نتيجه مباراه وتفوز في مباراه بسيطه وسهله ترى،
1: لكن يعني الجمهور ما يصبر ابو سلمان.
3: الجمهور ما يصبر، الجمهور الحين صابر صار له أكثر من 7 سنوات، علينا يصبر علينا سنة واحدة بعد
1: إن شاء الله. احنا نتمنى لكم كل التوفيق بقيادة أيضا العزيز الشيخ خالد بن سلمان، إدارة جديدة نتمنى لكم كل التوفيق، خصوصا بعد ما نعرف أن أنتم عليكم كثير من الديون، الله يعينكم يعني في تولي هذه المسؤولية.
3: والله اليوم الجماعة كلهم صراحة مجلس الإدارة الكل يعني قاعد نعم. يجتهد والكل قاعد يسعى. أنا تعرف أنت جينا يعني على وضعية شوية ممكن تكون فيها صعوبة أن صحيح. أنت تمر فيها، لكن خصوصا في الموسم الأول الموسم الثاني بتكون هناك صعوبة، لكن أنا يعني أحب أطمن النجموي أن إن شاء الله المستقبل بيكون إن شاء الله بخير وبيكون في وضع أفضل إن شاء الله.
1: أهم شيء مثل مو بمثل ما قال حسين النجم ينزل أو تنزل النجمة.
3: لا عاد كابتن حسين يمون يقول اللي يقوله.
2: موفقين ابو سلمان حبيبي الله يحفظكم
1: يعطيكم العافيه. موفقين وتحياتنا لرئيس واعضاء مجلس اداره نادي النجمه. شكرا جزيلا لك الاخ حمد سلمان رئيس جهاز الكره بنادي النجمه.
3: حاضرين.
1: انا بالنسبه لي كلام مقنع، اذا بغيت تبني فريق لازم تصبر اذا كان مجموعه من الشباب، خصوصا انا لما شفت المباراه لفت نظري صراحه مدن، اعتقد اسم حسن. محمد
2: حسن
1: حسن او
2: اخو علي مدن
1: حسن مدن واللاعب الدوسري. لذلك لما تبني فريق لازم تصبر، لكن المشكله ان الجمهور ما يصبر يا حسين.
2: والله تشوفوا فيصل اليوم هو بعد راح ابو سلمان حق ابعد من كذي، يوم قال لك في عشوائيه لان في انديه قاعده تدعم
1: نعم.
2: وترى انت الوضع انه وقتي فقط، هم يبون يعملون الى الابعد. وانا اعتقد مع المجلس الاداره الجديد هذه ترى ابو فيصل حتى الهبوط انا مو قاعد اعايرهم في الهبوط، بالعكس انت لما تبني مضطرنك لازم تهبط وسنه تقاتل وسنه ترجع ناس ما يسووا الشرقي الحين.
0: قلنا غيرت رايي بس قلنا غيرت رايي يعني
2: ان شاء الله لا يستاهلون ان انا اغير رايي
0: يعني خصوصا ان هي ثلاث جولات.
2: اي لا لا بس ابو فيصل انا مو قصه ثلاث جولات، يوم ترى مستوى الفريق تدري وين الصعوبة في الدوري؟ إذا بعد بدور تشاركني الرأي، صعوبة الدوري في الدور الثاني وايد صعب تحصل نقاط.
1: لازم تجمع نقاط في الدور الأول لأن غيرك صعب. بعد قاعد يعمل
2: الدور الثاني بتحصل لك ثلاث فرق تنافس على الدوري، مستحيل تخليك تأخذ منها نقطة. بتحصل ثلاث إلى أربع فرق تنافسك على الهبوط، مستحيل تخليك فوايد صعب الدور الثاني اذا ما يلمعت في الدور الاول. نقول اذكركم في المالكيه الموسم اللي راح، الدور الاول هو اللي خلوه في الممتاز، ولا على وضع هذه السنه تقول هذه شلون العام صار
1: شلون ما نزل.
2: الدور الاول هو اللي الدور الثاني كان وايد صعب عليه
1: نعم. تجميل
0: بدور بفيصل انا أرد أقول نفس الكلام اللي قلته قبل. إدارة جديدة.

0: أنا شفت شغل الشيخ خالد بن سلمان في الاتحاد.
1: نعم.
0: شلون اشتغل معهم، كانت عنده رؤية، كان داعم للاعب البحريني، كان داعم للاعبين الصغار، فأكيد أن هذه الخبرة راح تنعكس على نادي النجمة. وأيضا الأخ حمد سلمان لاعب أو عفوا إداري لباعة، فبالتأكيد راح يكون خبراتهم لها انعكاس على نادي النجمة. مثل ما تفضلتوا يا بلا صبر بفيصل، نادي النجمة من النوادي القلة اللي الفئات عندهم متميزين. أتوقع هم ونادي الشرقي، ترى إذا بتروح تشوف نتائج الفئات عندهم متميزة، معناته نعم. عندهم قاعدة. أيوة، من الممكن في القريب العاجل نشوف هذه اللاعبين في الفريق الأول، مثل ما شفنا علي الدوسري، ولو أن المباراة ترى كان مستوى نازل المباراة الأخيرة. هاي اللاعب متعودين عليه أنه مميز. نعم. مثل ما شفنا علي الدوسري، راح نشوف لاعبين أكثر. وأنا ما أتوقع الصبر الطويل، يعني يمكن خلال الموسم القادم نشوف نتائج افضل
1: من اللي يقطفون الثمار.
0: اداره توها نعم. مستلمه ابو فيصل، ما صار لها شهور.
1: نعم،
0: نعطيها وقتها شويه.
1: الخالديه والرفاع قمه بلا اهداف، وقبل البرنامج كنت تقول حق بدور الدوري خلاص راح للرفاع.
2: سمعتني؟
1: إيه سمعتك، شو ما سمعت. انا قطتني لكم.
2: إيه شوف، هذه المباراه
1: على فكره حسين، مو عشان انت رفاعي، ولكن اللي قاعد يقدم افضل كوره حاليا، افضل مستوى في الدوري الرفاع، بالاضافه الى النتائج.
2: حاليا الموسم اللي راح كان يقدم مستوى، لكنه ما يعني ما حقق الا كاس ولي العهد، يعني كان في مباراتين.
1: وانا قلت لك حاليا، ايش قلت انا؟
2: اوكي حاليا. لا، الموسم اللي راح قدم مستوى بس ما حقق.
1: حاليا قول حاليا.
2: اوكي، حاليا هو والخالديه الان يعني فارقين عن باقي الانديه، قاعدين يعملون عمل جيد، حتى استقطاباتهم على مستوى عالي اللي ضايقت بدور قبل شوي. نتائج محرق، وقاعد تقول هي تقصدهم هم الاثنين، استقطبوا لاعبين زينين. ابو فيصل حضرت المباراه، انا تذكرون الاسبوع اللي طاف اتصل فينا ابو حمد،
1: نعم،
2: يوم اساله عن بدور تطرقت حق الجو، فعلا الجو متعب. حضرت المباراه في ملعب السل الوطني في الدرجه الثانيه، الاجواء جدا حاره، جدا حاره، وانا اكلمك احنا قاعدين يعني ما شاء الله لت من هالماي والعصير البارد وثلج، ومو بملحقين علشان نطالع، فما بالك اللاعبين داخل الملعب. كانت المباراه سجال عباره عن قطع كرات، كره تنقطع مني وكره تنقطع مني، بناء الهجمه جيد وينقطع في نص الملعب. في لاعبين تقريبا اللي تميز في المباراه في الخالديه جيلبرسون، اللي هو رقم 9، لاعب مميز جدا.
1: نعم.
2: كان يعمل اختراقات، عمل خطوره، لكن باقي اللاعبين ما ظهروا بالمستوى اللي تعودوا عليه الجماهير. قلت لك لحرارة الجو، خوف الفريقين من بعضهم، لان احتمال انت اذا فزت، هذه معركه كسر عظم، اذا فزت فيها وتحس اللاعبين داخل الملعب مستسلمين يعني لتوزيع النقاط بينهم، انه صعب. واذا كنت بتسجل، انا اللي شفته في المباراه، لو فريق سجل يصعب على الثاني انه يرجع في المباراه. فكانت متحفظه. شفنا اول مباراه اعتقد لا الثانيه هي بس كاساسي، كوميل الاسود رجع للرفاع، الرفاعيين ما كانوا يعني فرحانين بمستوى كوميل، كان مستوى عادي جدا. قلت لك المباراه كانت وايد في اجواء رطبه، الفريقين متحفظين، ما شفنا الشيء اللي كنا نتوقعه من أهداف، ولكن أنا أعتقد أن عندهم في القادم أفضل من المستوى اللي قدموا هالمباراة.
1: نعم نعم. نروح للمباراة اللي صار فيها لغط كثير وكبير، المحرق والمنامة بدور.
0: المحرق قدر إلى حد الحين أنه يحصد الثلاث نقاط، ما ندري يا بوشر شنو بيصير. يمكن أنا في الحلقة اللي طافت قلت ليش ما يلعب الحردان، ليش ما يلعب حسين عبد الكريم أساسي.
1: نعم.
0: شفت يعني تغيير كبير في التشكيلة بين المدرب السابق سعدون وبين المدرب محمد عدنان. لعبوا أساسيين، حسين عبد الكريم لعب على حساب جونيور، يعني أنا كنت أقول ليش ما يلعب مهاجبين اثنين، شفنا لا، شفنا جونيور قاعد في البنش وحسين عبد الكريم لعب. لكن اللي صار بفيصل اعتقد الطرد بعثر الاوراق، طرد لاعب المحرك برونو في الدقيقه 10 10 اي 10 11 اي نعم. فبالتاكيد طرد انت راح تلعب ناقص اكيد راح

0: يعني يبعثر أوراقك إلى حد ما. ما أعرف إذا هذه عذر حق المستوى، يعني هو تحسن عن المباراة اللي طافت، لكن أيضا مو بالمستوى المنشود اللي إحنا نبي نشوف فيه في المحرق. المحرق قدر بأنه هو ياخذ 3 نقاط من 3 أهداف، 3 مقابل هدف إلى المنامة. جونيور بدله حسين عبد الكريم، دخل جونيور اللي جاب جول، ولو انه زعلان على الجمهور، انا ما اعرف ليش زعلان على الجمهور ورفض انه هو يحتفل مع الجمهور. فيعني المحرك تحسن نسبيا، لكن مو بالتحسن اللي احنا نطلبه، جماهير المحرك يطلبونه. لكن انا شخصيا اعرف ان الطرد يفرق، انت تلعب 80 دقيقه 90 دقيقه من غير لاعب 10 لاعبين اكيد راح يفرق. فلما تقول ان انت فزت بنقص عددي، هذا يحسب حق المحرك، وما بيكون جدا قاسي عليهم.
1: طيب نروح حق اللغط اللي صار، اشراك لاعب غير مسجل في كشف المباراه.
0: يقال بوفيصل،
1: يقال نعم
0: يقال، هل في شيء رسمي طلع
1: لحد الان؟ لا.
0: هل تاكدت هذه المعلومه بان فعلا احنا شفنا قوائم في السوشيال ميديا، قائمه في السوشيال ميديا ان المحرق مسجل 11 لاعب في البنش، وهو يحق له 12 لاعب، والبناي ما كان موجود من ضمنهم. هذه النقطة الأولية اللي أي واحد راح يتكلم في الموضوع لازم يحطها في الاعتبار.
1: طيب لو كان صحيح
0: ننتقل حق النقطة الثانية. بفيصل فعلا أنا أتكلم بعيدا عن أن أنا محرقية، أنا خدت خطوة وراء وقاعدة أطالع المشهد بعين محايدة.
1: نعم.
0: لو فعلا صار هذه الخطأ، أول شيء المحرق ما لعب لاعب عليه إيقاف، لاعب غير قانوني، لاعب سقط، مو زايد لاعب، يعني انت لك 12 لاعب، انت سجلت 13 لاعب.
1: لا بس لا تبررين، هاي في النهايه مو بمسجل في كشف المباراه.
0: بفيصل انا هذه رايي، انا ما برر.
1: القانون ليس فيه اراء.
0: انا اكمل،
1: لان القانون ليس فيه اراء.
0: خلينا نكمل بفيصل. شو يقول القانون؟ سجل 12 لاعب. سجل 12 لاعب صح؟
1: هم سجلوا 11.
0: هم سجلوا 11، معناته شنو؟ اللاعب سقط سهوا، مو بلاعب زايد. يعني انا هذه من حقي، انا هذه اللاعب من حقي وانا ما حطيته، هذه رايي، هذه انا نظرتي.
1: قانون مسجل، سامحيني، قانون
0: ما في القانون.
1: اي تفضل.
0: القانون يقول بان الحكم الرابع لازم يشيك، مراقب الحكام لازم يشيك.
1: نعم صحيح.
0: هذا القانون ولا هذا مو هذا القانون؟
1: اي بامكانك تقولي هذا الكلام.
0: مو هذه، معلش انا قاعد اقول وجهه نظر بفيصل، انا مو قانونيه. انا قاعد اشوفها من منظوري كمشاهد، من تحليلي، من المعطيات اللي موجودة. أنا قاعد أقول رأيي،
1: مو قانونية. من تحليلي يعني فرضا فريقي يلعب وشاك في ضربة جزاء، أنا أقوم بعطتي أقول ضربة جزاء.
0: لا مو
1: القانون يقول مو ضربة جزاء.
0: لا من اللي يقول
1: القانوني يقول.
0: من القانوني؟ الحكم.
1: أقول لك عشان أوضح لك،
0: الحكم
1: حسابها ضربة جزاء. نعم. وهي مو بضربة جزاء. نعم. أنا أقوم بعطفتي أقول لا حرام، مو بضربة جزاء. أي. إحنا ما نبي العاطفة، إحنا هني نتكلم
0: ومسجل.
1: القانون ليس به آراء أبدا.
0: نعم. لكن من
1: لذلك خطأ من أنه يتسجل 11 لاعب مو ب 12؟
0: من يبت في القانون؟
1: خطأ من؟
0: من يبت في القانون؟ القانوني،
1: لجنة التحكيم.
0: نعم.
1: اللي تبت وننتظر ردهم.
0: مو حسين. نعم.
1: طبعا
0: الكل بفيصل، الكل قاعد يفتي حاليا. الكل قاعد يقول رايه.
1: لا تقولي من يفتون عاد،
0: وانا من الانسان، من الناس اللي قاعد اقول رايي. لكن هل رايي ملزم؟ لا رايي مو ملزم. في النهايه كلنا راح نشوف راي القانونيين، وهم الابخص وهم الادرى. انزين انا قلت رايي في الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه اللي هو انا قاعد اتكلم عن الحكام، مفروض مراقب المباراه يدش، اللي انا فهمته يدش الغرفه يتاكد من اللبس اللي هاي، يمكن بعد هذه نقطة أثيرت في الفترة اللي طافت.
1: نعم.
0: هذه مراقب الحكام لازم يدش مع الحكم الرابع، يتأكد من اللبس، يتأكد من القائمة، يتأكد من اللاعبين.
1: ممكن أخذ من وقتك بس.
0: نعم.
1: أخذ عبد الله هزاع، لأن إحنا كنا نحاول نتصل فيه وما حصلنا. مدير الفريق للشؤون الفنية عبد الله هزاع بنادي الرفاع الشرقي. عبد الله مساك الله بالخير.
2: يا مرحبا أبو فيصل.
1: شلونك يا حبيبي؟
2: بالنور. خير الله يعافيك.
1: أهلا وسهلا فيك. معنا طبعا الكابتن حسين والكابتن بدور.
2: والله ونعم كابتن حسين
3: كابتن
1: بدور. عبد الله، الفريق في آخر توقيت المباراة مع النجم كاد إنه يخسر نقطتين من المباراة. الأمور هذه بتصلح المباريات القادمة؟
2: باذن الله ابو فيصل ممكن قله الخبره اللي موجوده في الفريق ما قدر انه يتعامل بشكل مثالي مع اخر الدقائق، ومثل ما قلت قالت تكلفنا نقطتين يعني ثمينتين في مشوارنا في الدوري، لكن الحمد لله يعني الحمد لله على الفوز بثلاث نقاط. يمكن المباراه كان ما كانت توصل اصلا لهذه المراحل، يمكن الفريق لو كان عنده شوي يعني اكثر خبره واكثر قدره على اداره الدقائق الاخيره ممكن كنا حتى نفوز بنتيجه اكبر. لكن الحمد لله اليوم الثلاث نقاط هي
1: المهمة
2: زي ما تقول بتدخل النادي في دخلنا نرفع شركي في اجواء الدوري باذن الله ان شاء الله.
1: جماهير النادي ترى صبرت وايد، ما اعتقد تصبر عليكم بعد وايد اكثر، يعني خصوصا اول مباراه الاداره دعت الجمهور والجمهور لب.
2: اي نعم ابو فيصل،
1: فشنو كاداره توعدون جمهور رفع الشرقي؟
2: للأمانة ابو فيصل اليوم من نعم. حق الجماهير ان اليوم ان هي تطلب من فريقها انه هو يكون يظهر بالصوره المشرفه اللي هم يعني معتادين عليها وبالصوره اللي هم يحبون يشوفون فريقهم فيها. اليوم ابو فيصل فريقنا قاعد يمر في في في نسق تصاعدي، يعني بدنا اول مباراه خسرنا عقب الثانيه تعادل والثالثه فوز. ممكن هذا يعطينا دافع اكبر اليوم للعمل، وعندنا فتره التوقف هذه حق كاس الخليج ممكن احنا نصلح فيها الاخطاء. والفريق عنده افضل ابو فيصل، ما ظهر لحد الحين يعني ما وصل الجاهزيه والانسجام التام نقول يعني، لكن باذن الله نوعدهم ان شاء الله انه بيشوفون شيء يفتخرون فيه في الفتره القادمه باذن الله.
1: في شيء حصري عبد الله تقول لنا عن رفع الشرقي؟
2: ما عندنا سلامك يا الله ابو فيصل، يمكن شفتوا اللاعب اللي دخل في مباراه النجمه المحترف امادو موتاري، هو جديدنا يعني في انضم لنا يعني من مباراه النجمه انضم حق الفريق وبيكون ويانا ان شاء الله في الفريق، لاعب جناح منتخب النيجر، لاعب دولي ولاعب ان شاء الله انه هو يكون اضافه قويه لنا.
1: سويتوا تجربه ان انتم فتحتوا التمرين للجمهور، مستمرين في هذه التجربه او بتعيدون هذه التجربه؟
2: اي لا باذن الله ابو فيصل، يعني بتوجيهات سعاده رئيس النادي الشيخ عبد الله بن خليفه ان احنا اليوم نعيد اللحمه هذه اللي معروف فيها نادي الرفاع الشرقي بين الجماهير واللاعبين السابقين والاداريين والمدربين السابقين. فهذه كانت مثل ما نقول اول خطوه، وكانت الحمد لله ناجحه واصدائها يعني جدا مميزه، تواصلوا ويانا الجماعه وكانوا سعيدين، واحنا صراحه للامانه كنا اسعد بشوفاتهم وتواجدهم من فتره طويله ما شفناهم. فباذن الله ان شاء الله هذه بتتكرر بعد الفترات القادمه
1: ان شاء الله. ترى ما يعطني دعوه.
2: لا ابو فيصل انت محل الناس،
1: والله يطول عمرك. اي بس قصوا علي بالكلام، قصوا علي بالكلام الحلو وانا طيب وارضى دائما
2: ابو فيصل. احنا نيك ليه ما يلتك.
1: الله يطول عمرك سلمى. تاكد ان التمرين القادم بنحضر احنا كاسره برنامج ان شاء الله التمرين، وبنحضر ايضا للانديه الاخرى متى ما ياتنا الدعوه ان شاء الله.
2: عكس انتوا اكثر.
1: تحب تضيف شيء اخوي عبد الله؟
2: بدك تسلم بس على الاخوان الضيوف منورين ما شاء الله، واحنا ترى متابعين للبرنامج ودائما آراءكم وانتقاداتكم دائما محل يعني محل ترحيب عندنا.
1: شكرا لك يعطيك العافيه. من كانت عنده مباراه النجم والشرقي بدور بتحبين تعلقين على اللي قال عبد الله؟
0: لا بالعكس، كل الشكر والتقدير له على مجاخلته كابتن. يعني انا جدا سعيده بانه هو خلص او عفوا اعتزل، ولو انه عمره صغير يعني كان ممكن انه هو يعطي اكثر، وانضم الى الطاقم الاداري في نادي الشرقي. نادي الشرقي نادي مميز. انا طبعا نادي محرق بس انا ساكنه تقريبا 10 سنوات في الشرقي، فعندي ميول شرقويه. اتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله يا رب نشوف مزيد من حصد النقاط خلال هالموسم.
1: بعد يان اتصال من شرقاوي على 1745555556. علي سلمين لاعب الشرقي والمنتخب سابقا. علي مساك الله بالخير.
3: مساكم الله بالخير.
1: يا هلا حياك الله، الله يطول عمرك.
3: الله يعطيكم الصحه.
1: الله يحييك
3: على هالبرنامج اللي اعتدنا عليه انه يثير مواضيع تهدف الى تحسين ورقي الدوري البحريني.
1: تسلم من ذوقك.
3: هذه مو قريبه عليك يا ابو فيصل،
1: طول عمرك
3: في اختيار الحلقات في المجال الرياضي.
1: الله يطول عمرك، هذا من ذوقك يا حبيبي، تفضل.
3: دام فضلك. احنا اليوم انا حبيت طبعا دائما ندعم نادينا الرفاع الشرقي، والشرقي كيان عظيم.
1: نعم.
3: ولا تاريخه ولا انجازاته ولا كياناته. اليوم يجب على إدارة النادي ان هي تستمر بشتى الطرق ان هي تدعم الفريق بحيث ان احنا ما نرجع في نفس الخطأ وفي نفس الدوامة اللي حصلت في الثوانات الأخيرة. ولازم تعرف يا أبو فيصل جمهور نادي الرفاع الشرقي جمهور مخلص حق النادي.
1: نعم.
3: والنادي ما اعتاد انه يكون بهذه المستوى في السنوات الطويلة اللي تاريخ عريق يحكي عن نادي الرفاع الشرقي. فنتمنى منهم مواصلة التعاون مع الجماهير مع المجالس في المنطقة الرياضية اللاعبين السابقين. فلابد أن هناك تكون لحمة متواصلة تستمر على أساس أن يكون جميع الأطراف تعمل من أجل عودة الشرقوية في المصاف الفرق المتقدمة.
1: نعم.
3: أنه ينافس على الدوري وكأس جلالة الملك. احنا ما اعتدنا يعني يكون في خفقان كبير بين فترة والأخرى.
1: نعم.
3: اتمنى ان احنا كلنا كلاعبين سابقين او كجمهور شرقاوي او اداريين او اعلاميين شرقاوية لابد ان احنا نتعاون كلنا.
1: نعم.
3: على اساس ان نحقق نجاح.
1: يا رب ان شاء الله. فلكم التوفيق ان شاء الله يا اخوي علي. يعطيك العافية.
3: شاكر لكم اخوي فيصل اخوي حسين كابتن حسين
4: محمد
3: والكابتن بدور الله يعطيكم الصحه والعافيه على التميز.
4: الله يحفظك
3: وان شاء الله دوم للامام ان شاء الله.
1: شكرا لك كابتن علي سلمين. شكرا على مداخلتك يعطيك العافيه. كنا الفاصله عند بدور صح
0: عندي.
1: لما كنا نتكلم حديثنا عن ما حدث من لغط في مباراة المحرق والمنامة
0: وصلنا إلى مسؤولية ودور الطاقم التحكيمي فيما أثير عن إدخال لاعب غير موجود في الكشف. قلنا أبو فيصل بأن في خطوات وإجراءات مفروض على الطاقم التحكيمي أن يقوم بها. احنا نتكلم بالمجمل لأن أنا قاعد أقول لك أنا ما أعرف البناي مسجل ولا مو مسجل. أنا ما أدري.
1: احنا في ما لو
0: الخطوة الأولى مفروض بأن مراقب الحكام ويا الحكم الرابع يكونون يدشون غرفة التبديل يشوفون يتأكدون من الكشف. المرحلة الثانية اللاعبين الموجودين على البنش يطبقون هل الأسماء اللي موجودة في الكشف نفس اللي موجودة على البنش وموجودة داخل الملعب. الأدهى بأن يقال بأن يعني البناي ترى ما كان أساسي تبدل ولعب.
1: نعم.
0: زين حازة التبديل أنا أعتقد أن في إجراءات يقوم بتسليم بطاقته يراجعون الكشف. يعني أبو فيصل كل ذي مرت عليهم. يعني لو فعلا بتكون المسؤولية مسؤولية مشتركة.
1: المسؤولية بالدرجة الأولى مسؤولية بعد إدارة الفريق شلون تفوت عليهم نقطة يعني ألف باز حسين.
4: صحيح. تشوف أبو فيصل كشف الفريق اليوم
1: وممكن يكون هذا اللي قدم كشف ابتدائي الكشف النهائي ما قدم. احنا في ملو
0: احنا ما ندري ما هو شيء رسمي.
4: هو كشف الفريق بشكل عام يقدم في الاتحاد البحريني لكرة القدم. اعتقد مساعد قول محمد الدرجة الاولى او دوري ناصر 25 لاعب اعتقد. الدرجة الثانية اعتقد 30 لاعب. فانت 25 لاعب الحين حطيت 11 لاعب اساسي كم واحد احتياط 12 يحق لك انك تسجل 12.
1: نعم.
4: انا جيت كنادي وسجلت 8 كاحتياطيين. مو بلازم انا اقول لك روح سجل. كنت زعلان على لاعب مراقب لاعب مسوي
1: اصابات عندك ما عندك لاعب تسجلهم.
4: يوني 11 انت اوكي ما خالفت. طبقنا الاسامي موجوده. فيما لو حصل هذا الشيء الاسامي موجوده اللاعبين موجودين هني يجي دور حكم رابع اوكي حصل خطا اداري سقط سهوان ما تسجل مع ان الاداري هذه اللي سجل انت طول الاسبوع عملك بس يوم المباراه شو اللي دخل لاعبين. فهذا الخطا يعني المفروض ما يروح عليك يعني. فاذا لان مدرب الفريق يسلم التشكيله للاداري او مدير الفريق بعد نهايه التمرين ذي اليوم باكر مباراتك يسلم. بعض المدربين حرصا على عدم تسريب التشكيله يسلمها في غرفة الملابس. يمكن صار تأخير في ذي الجانب ولكن نفس ما تفضلت بدور أنا معاها لما يجي اللاعب يدخل الملعب إذا أنت حين أوكي طبقت أوراقه موجودة لكن هني في أرض الملعب الحكم الرابع ما بيروح للكشف خلاص أنا صادقته داخل وتأكدي في كل مباراة الحكام يفترون على الغرف كلها. مستحيل حكم رابع ما يفتر على الغرف، وتأكد من اللاعبين، تأكد من لباس الحراس، يتأكد من التشكيل.

0: من هذه اخر شيء اخر شيء خلاص ارفعوا. ما بقول لهم اكو عندكم يعني انت الحين اطالع كشفك باقي لك اسم واضح اليوم انا اللي داري. حتى في الكشف فيصل اول شيء ينحط مدرب الفريق المساعد مدرب اللياقه ويبع تحت الجهاز الاداري تحط اسمك ما تحط اسم اللاعب اللي بيلعب. شو اسوي فيك انت قاعد على البج عشان تشكى على الحكم الرابع ولا توقف تاذي؟ حط اسم اللاعبين. هذه الحدث اللي يعني يزعلك من اداري يخطي في هذه الخطا يعني ولا هو الخطا مشترك ولكن في الاخير بتعاقب الحكم الرابع بتوقف اسبوعين لكن سحب نقاط مؤثر على الفريق
1: طبعا
0: مؤثر
1: بعد نقول في ما لو
0: في ما لو اي انا اتكلم احنا في ما لو حصل ذي الشيء ولكن هذه انا يعني تفاجأت ولا سمعته وايد لانه يعني صعب احد الانديه اللي تنافس على الدوري عنده هذه الخطا ما مر يعني ما قد صار
1: صحيح
0: ولا بيصير يعني صعب انه يصير يعني صحيح. ولكن تسريبات اليوم انت عندك حسابات تنقل تطرش.
1: خلصنا المحرق والمنامل ولا عندكم شيء تقولونه؟ نروح حق الاهلي والاتفاق. الاتفاق اثبت انه هو مو بقاعات صابون فاز على بطل اللي هو المحرق يهو فاز على بطل اخر اللي هو الاهلي كابتن حسين.
0: انا امانه ابو فيصل شفت المباراه ما كنت متوقع من الاتفاق هذه العمل لكن ذي المباراه راوتني اشياء وانا قاعد اتابعها يمكن كنت اطرش حق بدور كتحليل. مشكلتها الاتفاق جر الاهلي الى اسلوب لعبه وهو العامل البدني الالتحامات ولا كره ثانيه فاز فيها الاهلي خسرها سرعات فوقوهم حتى اهدافهم كانت يعني قريبه على الاهلي. الاهلي ما في كره فيها صراعات كسبها الاهلي لان الاتفاق جارهم الى هذه الجانب. علشان الجمهور يسمعنا ثلاث لحظات مهمه في كره القدم اللي هي في المباراه في كل مباراه ثلاث لحظات مهمه. لحظه امتلاك الكره انا كفريق ولحظه خساره الكره وهي عند الفريق المنافس انا شو اسوي لحظه الكره عندي انا شو اسوي لحظة انتقال الكرة واللي هي تفضل
1: فاصلة بس أساس ناخذ فاصل.
2: للتواصل مع برنامج خارج المستطيل الأخضر على هاتف رقم 1744566 Call us on the number 1745556 خارج المستطيل الأخضر على بحرين FM.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

التواصل مع برنامج خارج المستطيل الأخضر على هاتف رقم 1-7-4-4-5-6. Call us on the number 1-7-4-5-5-5-6. خارج المستطيل الأخضر على بحرين FM.

0: حياكم الله مستمعين من جديد، متواصلين معكم في خارج المستطيل الأخضر، وما زال معنا محللين البرنامج حسين العنزي. أهلا وسهلا فيك.
1: الله حيك أبو فيصل.
0: بدور عدنان أهلا وسهلا فيك. احنا عندنا مباراة الأهلي والاتفاق. الأهلي والاتفاق حسين لوين وقفنا؟
1: وقفنا اللحظات المهمة في كرة القدم، استحوذ عليها الاتفاق.
0: نعم.
1: في امتلاك الكرة كانوا أفضل، في خسارة الكرة كانوا أفضل دفاعيا ويقطعون الكرة بسرعة، في انتقال الكرة وهي اللي ما تعرف الكرة حق من في ذي اللحظات كانوا هما الأفضل. إذن ترفع القبعة مرة أخرى لفوزي عايش هاي الأسبوع بعد فوز على فريق منظم وقوي يدير البرازيلي فييرا. أنا ما أعرف الأهلي يابو فييرا ووقفوا الاتحاد ثلاث مبارات مونتشام قاعد فوق، يعني حتى نعم. إدارة المباراة ما كانت جيدة ولا تشكيلته جيدة.
0: نعم. في وصلتني رسالة من أحد الحسابات يقول السلام عليكم أستاذي الكريم فايز السادة، ربي حفظكم وطول بعمركم، محتوى أكثر من رائع حيث أقتبس من فيديوهات أحد من الفيديوهات، إذا تسمح لي وأربطه بحسابكم الكريم.

0: ولا يهمك يا حبيبي، الفيديوهات كلها ما عليها يعني حقوق، خذها ولا يهمك. وين ابو صالح عن البرنامج يا ابو فيصل؟ محمد صالح الدخيل، والله والنعم، مسي عليه بالخير ابو صالح، حبيب حبيب حبيب، لكن هو سنه اعتذر لظروف خاصه، لكن متى ما سنحت الفرصه ان شاء الله يا ربي يكون معنا. نروح لمباراه الاتفاق والاهلي، ومثل ما ذكرنا فقاعات صابون،
1: لا لا
0: خلص على بطلين،
1: خلص قلت لك فوزي عايش ترفع له القبعه، اخذ المباراه وجر الاهلي للقوه اللي يبغيها هو وانهى المباراه.
0: نعم، الحين اللي باقي لنا ناخذ الاتصالات على 1-7-4-5-5-5-5-6 1-7-4-5-5-5-5-6. معنا اتصال، يلا ناخذ اتصال. الو مساء الخير، يلا يا محمد بنسولف وياه وايد، خلنا بنسولف وياه احنا على الهواء، ما عليك انا عيست، انا وزع ابتسامات، ما حد يبتسم، الابتسامة ترى صدقة، والابتسامة معدية، ايه هلون ابتسموا وش فيكم؟ يلا من معانا؟ مساء الخير الكابتن عارف العسمي، اهلا وسهلا فيك مدربنا الوطني، مساء الخير.
2: الله ينعم عليك، شو اخبارك انت؟
0: الله ينعم عليك، الله يطول عمرك وسلمك،
2: شرف اتصالك والله،
0: شرف لي كابتن. احنا فرحنا بالخبر اللي قريناه انك راح تسافر البرازيل، عندك عرض لتدريب احد الافرقة هناك.
2: نعم،
0: ألف مبروك كابتن، ألف مبروك،
2: الله يبارك،
0: وهاي شرف لنا كلنا ونرفع راسنا بك.
2: نعم، وانا بعد لي شرف، لي شرف عظيم ان اكون مدرب بحريني يدرب في البرازيل، شرف لنا وشرف حق البحرين، ونرفع راية بلدنا يا
0: اللهم امين. حدثنا شلون صار، شلون صار هذا العرض، شلون هي
2: العقد؟ والله في رئيس نادي،
0: نعم
2: طبعا بوساطة واحد، انه وصى علي انا،
0: نعم،
2: مدرب بروفيشنر، وكنت العام انا ادرب في نادي الخليج السعودي مدير فني هناك،
0: نعم،
2: الفئات السنية. المهم هو عنده توصيات وكلمني من فترة يمكن شهر والله شهرين، وأنا كنت يعني متصيب الشيء مو متوقع يعني.
0: نعم،
2: ويا الأيام ويا الأيام حط لي هو مثل العقد، وأنا شفت العقد وسويت فيه أنا مثل ما تقول العقد تعجيزات شوي أشوفه، لا ما مو مفتكر يعني مثل ما تقول من أسوي تعجيز في شيء عدل لي.
0: نعم،
2: على ضوء ذلك طرش له السي في، قال لي انزل ابي السي في انا. طرش له السي في وشافه، انا عندي السي في مالي، عندي السي والبي والاي الاوروبي والاسيوي عندي
0: ما شاء الله.
2: اي وعندي البروفيشنال طبعا، هي اخر شهاده البروفيشنال.
0: غير البطولات اللي انت حققتها.
2: غير البطولات اللي حققتها، ورجع الفضل حق نادي الحيد طبعا اللي استمريت معاه في السنوات، وكان هو يعني انطلاقاتي مني، يمكن أنا دربت في نادي الحالي.
0: نعم،
2: يعني ما دربت من بداية، من بداية مشواري دربت الفئات السنية وخليت وياهم بطولات، بعدين طبعا نهاية الحد، واعتقد كل البطولات خذناها في في في وقت يعني جدا قصير، خذنا بطولات، جميع البطولات خذناها طبعا، وبطولاتنا الاسيوية وكذا.
0: نعم،
2: ورد الحالة طبعا فريقي فريق القلب يعني بالحالة،
0: وصعدت
2: تقدر تصعد انا مرتين من في النزول، وصعدت مرتين حق الممتاز طبعا.
0: نعم، احنا نفتخر فيك كابتن عارف، و تأكد نحن يعني كبحرينيين فرحانين جدا ان هذه اول مرة تصير مدرب بحريني راح يدرب في البرازيل. تفضل حسين، مو مخليني اكمل الجملة يأشر لي.
2: نعم، هو الرئيس بعد كان مشجع هالشيء دي.
0: نعم،
2: قال انا بصير مفاجآت. يعني لانه دائما يقول انا بصير مفاجآت، بسوي كذا، والاول مره انت تروح تجينا هني البحرين ومرتين البرازيل واول مره

0: درب بحريني يدرب في البرازيل وهكذا
1: يعني. ورح شفت الوضع كابتن؟
0: لا انا ما راي، انا سويت انا كل شيء هني،
1: كل شيء هني،
0: كل شيء هني، بس هو قال لي بعطيك سوي لي فيديو صغير مدة دقيقة كذي وطرش لي وتكلم عن كذا كذا. طبعا قال لي طرشت الفيديو، انا عبالي الفيديو بيخليه لي بعدين وانشره
1: وانتشر
0: انتشار وهناك يعني مثل ما تقول سوشيال ميديا، انا اشوف في دقيقة في يمكن ساعة واحدة 18,000
1: ما شاء الله.
0: اي والله يعني استغربت ولقطوا هني المدربين برازيليين هناك، وعندي صديق برازيلي انا هناك طرش لي، تفاجأت يعني انا بهالشيء انه هو سواه.
1: ناوي تودي العائلة معاك او بتروح بروحك؟
0: لا لا اللي ما فيها ما شودي ما
1: حلاوي
0: دراسة لي وراه.
2: با أحمد شلونك؟
0: هلا
2: كابتن حسين العنزي معاك.
0: هلا والله حسين،
2: أقول لك والله يحفظك وعليك زود. يقول لك هذي نيمار ما يوقع عقد إلا يحط ستة من رابعة وياه في العقد، هذه طيارة خاصة ها وبيت ومسبح، وهذه لازم يودونهم يبونهم. شوف المجلس مالكم اللي في الحالة من بيروح، حطني السادس أنا فايز السادة.
0: والله كلهم وأنتوا فايز عزيزين.
1: الله دول أمرك،
2: موفق حبيبي، موفق إن شاء الله.
0: فايز تاريخه دائما ينور.
1: تسلم كابتن، تسلم
0: في أي برامج.
1: دول أمرك، هذا واجبنا كابتن. وأرجع أقول لك إحنا فخورين جدا فيك وفرحانين بك يا كابتن. الله يوفقك إن شاء الله، وإن شاء الله تفرحنا تتصل وتقول حققنا بطولة بإذن الله تعالى.
0: يا من طيبك إن شاء الله.
1: الله يطول عمرك. كل الشكر والتقدير لك كابتن عارف العاسمي، شكرا جزيلا على مداخلتك، يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لك. بدور
3: فيصل، في شيء يسمى بالقوة الناعمة، والرياضة من أهم مرتكزات القوة الناعمة، اللي هي شنو؟ أنت تروج حق اسم ديرتك بثقافة برياضة، ورياضة من أهم الأشياء.
1: نعم.
3: أنت لما تشوف مدرب بحريني في البرازيل راح يقولون مدرب البحريني، من هي البحرين؟ شنو هي البحرين؟
1: صحيح.
3: راح يعرف عن البحرين، راح يكون خير ممثل لمملكة البحرين، فالله يعينه. هو بالنسبة له ترى صدقني تكليف أكثر من هو تشريف.
1: نعم، مسؤولية كبيرة.
3: نعم، لأنه راح يمثل مملكة البحرين.
1: محسوبة عليك الحركة.
3: صح. نعم. لأنه راح يقولون البحريني.
1: نعم.
3: أما يمكن راح ينسون كل شيء بس يذكرون البحريني. فالله يعينه على حمل الأمانة، وأنا عارف أن الكابتن بإذن الله راح يكون قدها، ويا رب تكون فاتحة خير. يعني إحنا عندنا عدد من المدربين حاليا اللي موجودين، كابتن علي عاشور في الكويت، كابتن عيسى العيناوي في السعودية، كابتن سعدون كان العام في الإمارات، وما شاء الله شجحنا البرازيل. فالله يكثر إن شاء الله، ونشوف في المدربين يرفعون اسم مملكة البحرين ويشرفون البحرين في مختلف الدول.
1: اللهم آمين. كابتن حسين.
2: نعم أبو فيصل، نفس ما تفضلت بدور، يعني هي فرصة. أنا يعني كنت وقت البرنامج قصي كنت بسأله هل رحت، يوم قلت له أنت، قال ما راح، العيشة تعرف صعبة، البحريني متعود أو أو أو كمسلم يعني متعود على بلده دائما في الأحياء في الحياة الطبيعية البسيطة، فالروح هذه منها. وهو عارف ما شاء الله أبو أحمد، يمكن نفسي السلك العسكري أبو فيصل وايد علمنا أشياء، علمنا
1: نعم.
2: الوحدة شوي، علمنا التجاذب، علمنا الحياة الاجتماعية. ولكن أنا أدعي له بالتوفيق إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله أنه يرجع أفضل وأقوى في هالتجربة الجميلة إن شاء الله.
1: اللهم آمين. المحرك على فكرة كثير من مدراء الفرق أو رؤساء الأجهزة اللي موجودين مبارياتهم اتصلت فيهم ولكن تعذر الوصول لهم، البعض اعتذر، أحمد جواهري مساك الله بالخير، والبعض خارج البلاد مثل عبدالله البوعينين كنت اتصل فيه خارج البلاد لمباراة المحرك غدا مع فريق أوزبكي بدور.
3: اي نعم، في بطولة آسيا،
1: آسيا 2.
3: اي نعم، المحرك راح يلعب، وأيضا فريق الخالجية. كل التوفيق لممثلين البحرين، ندعمهم بكل قوة وإحنا معاهم، وإن شاء الله يا رب يعدون أفريقاتهم أو مجموعاتهم مو بسهلة، ونتمنى لهم التوفيق. الظروف أيضا مو يعني مو بسهلة، أوزبكستان يعني دولة بعيدة فيها جهد، الأجواء مختلفة، فنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله ولممثلين الوطن.
1: الخلدية أيضا في آسيا 2.
2: الخلدية نعم مع نوسوف، نوسوف فريق متمرس على المستوى الآسيوي جدا قوي أبو فيصل، ولكن أنا يعني الخلدية اللي مكنني فيه ورأيت جمالية في عمله وجود الأمسي عليه بالخير كابتن خالد تاج اللي كان ممثلنا الفترة اللي راحت في

0: حتى اللاعبين المواطنين عندهم على مستوى عالي، ثقافة مختلفة عندنا احنا ابو فيصل. ما زالوا مدربين احنا في الاسبوع الثالث يقولون احنا ما استعدينا زين، وهذه حقيقة. يعني انت لما اليوم يجيك الصيف قصبا عنك في اجوائك يعطلون اللاعبين، يعني اقل شيء 3 شهور، ما في لاعب يوقف 3 شهور عن لعب كرة القدم او عن التمارين او عدم ممارسة اللعبة اللي هو يعتبر محترف فيها، ولكن ان شاء الله الله يوفقهم ونوصل الى ابعد من المعتاد.
1: نعم، كان يفترض ان يكون معنا بعد الكابتن علي عاشور مدرب نادي السلمية الكويتي للموسم الثاني على التوالي. صحيح. وعلى فكرة علي عاشور استقطب اللاعب اللي انا وايد احبه عبد الله يوسف، راح يلعب هذا الموسم في الدوري الكويتي، وعبد الله اضافه للدوري الكويتي. كابتن حسين.
0: نعم، عبد الله يعني شوفوا ممثلنا كم سنه الحين في الخارج، ما رجع البحرين، نستغرب شوي عدم عوده يعني رجعته للمنتخب، ونتمنى له الافضل. الولد عنده موهبه خاصه فيه، مجتهد جدا، ممكن اجتهاده انا اشوف عبد الله اكثر من موهبته، فاجتهاده يوصله الى ابعد الحدود، وان شاء الله يا رب يتوفق هالموسم مع السالميه باذن تعالى.
1: نعم بدور
2: فيصل، احنا عندنا عدد من اللاعبين في الدوري الكويتي، الموسم اللي طاف كان محمد مرهون وقميل. نعم. وفي هذه الموسم عندنا محمد مرهون بالاضافه الى عبد الله يوسف، ما شاء الله عليهم فيصل، لاعبين مو بمجرد اضافه، لاعبين في الكثير من المباريات كان لهم اهداف حاسمه، فاحنا نفتخر في هذه اللاعبين، ومثل ما مساعة قلت القوه الناعمه. ففيصل في شيله، يعني معلش انا بطلع شوي لكره اليد، في شيله يشيلونها نادي الخليج السعودي، واسال على البحريني حق اللاعب نوجه له تحية حسين الصياد.
0: استوهر.
2: اي نعم، فتخيل جمهور كامل يشيل وشي يقول اسأل عن البحرين.
1: الله.
2: اي فاللاعبين البحرينيين ترى متميزين ولهم بصمة في الخارج، نتمنى لهم كل التوفيق، ومثل ما قلت يقولون هذه البحريني، فكل التحية لهم.
1: نعم، احنا كذي وصلنا لختام البرنامج. كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الأحبة على متابعتكم لبرنامجكم خارج المستطيل الأخضر. كل الشكر والتقدير لمحللين البرنامج كابتن حسين العنزي، شكرا جزيلا لك.
0: مشكور أبو فيصل، ما قصرت، ويعني أشكر كل من اتصال ومن تجاوب معنا، والناس يعني نبيهم يرفعون عنا العتب، احنا ما نقصد تقليل منهم، هذه كرة قدم ونتائج ومداخلات حمد سلمان وايد أسعدتني، لأنه فاهم الكرة، فاهم الأمر. في الأخير أنا ما أقلل من أي إنسان لهم هم يعملون، ودائما أفضل
1: لعله يكون حافز، أنت لما تقول الفريق ممكن ينزل.
0: صحيح.
1: حافز للفريق، للاعبين، للإدارة.
0: ما تمنيت ولكن هي قراءة، وممكن تكون خاطئة، وفي أغلب الأوقات تكون خاطئة، يعني ما تدري شو يصير في المستقبل القريب يعني.
1: نعم، بدور عدنان شكرا جزيلا لك.
2: كل الشكر لك أبو فيصل، وأتمنى بأن احنا كنا خفيفين اليوم، إذا احنا ننتقد فإحنا ننتقد بهدف الارتقاء بالكرة البحرينية، أبدا ما عندنا مشكلة شخصية مع لاعب أو إداري أو نادي، احنا هدفنا في الأخير الارتقاء بدوري ناصر بن حمد اللي يصب في صالح منتخب البحرين الوطني.
1: نعم، بقينا نقول لكم تحية فريق العمل، أجمل تحية تأتيكم من اللي ينقل لكم حلقتنا على اليوتيوب حسن الدوي، ومن الإخراج المرئي إبراهيم تلفت، والإخراج الإذاعي محمد دوسري، ومني من الإعداد والتقديم فايز السادة. لا تنسون ابتسامتكم.

0: أنصت جيدا وأنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: من نسيج الخيال. لبسي
2: السماعات. استني حبيبتي حبيبتي استني.
3: ويت
1: نسيج الخيال
3: مستقبل.
1: خلاني أفسخ الكبوس العظيم.
3: بس حلو ترى صار اللون عماد، تدري؟
1: أفوكادو.
3: سيلفر سيلفر سيلفر سيلفر ما شاء الله. يور هير.
1: ها؟ يور هير. ماي هير.
3: يس. تدري ان الحين يصبغون هذه اللون؟
1: ايش تعرفين انت بس الاصلي.
3: وتدري ان
1: الاصلي
3: الاناث اكثر من الرجال بعد يصبغون ذي اللون؟
1: الاصلي يعني بعد ما يندرى متى ذي الوقت اللي هيك اسوي فيه الكحلي ذي الاسود.
4: الاصلي واحب الاصلي
3: نعم نعم نعم نعم.
1: شوف الحين السكسوكه نصفت بياض.
3: اي
1: لان طقت كلها بيض هني اخاف من ابليس هذا.
3: تعرف شنو بيصير اللون؟ ترى كريه مو حلو.
1: لا لا ما بصبغ ذي الاسود كامل.
3: مو حلو.
1: لا لا مو بالاسود كاملا
3: يعني. شوف
1: حب شمسي.
3: لا لا
1: يعني شوفي الحين
3: دارك براون اوكي.
1: شنو؟
3: دارك براون
1: دارك براون. يعني شوفي الحين انا اشوفه مو

0: حلو يعني كنا لو تحطين صافية على راسي كنا عين شيلاني
1: ما يهمني شيء.
0: تيك توك شايفين تيك توك ما تفي على الراس. طبعا هلا مرحبا مستمعين راح الزمن يا احمد ضاف الوقت يا احمد الله
2: ونزل دمعتي
0: هذي غني في مغص ذي
2: الله الله الله كل شدينا اسمح انجرت اسمح
0: يا علا شو اقول لا نطلع كبي اذا سمعي محمد احمد سكيله هداك واحد قاعد يتعصب كنا ما ادري ايش في عكسه
2: الحنجره الذهبيه
0: الحنجره الذهبيه هذه ذهبيه ولا نحاسيه ذوب الاغاني زي شو يسمونه
2: زي العسل
0: زي شو يسمونه ذوب عليه ذوق بالاغاني ولا بيزه
2: شوف عاد انا ما تحداني في الاغاني بصراحه
0: سحلفك
2: حط لي اي موسيقى الحين بقول لك هاي الاغنيه شنو
0: بدل ما تحفظي لك صوره صورتين اسود وي
2: من قال لك حاضره من قال لك
0: اه يا الله هدوك
2: شوف بقول لك شوف بقول لك شيء هاي النظره اللي انا ما احبها النظره ذي البايخه السوداويه في بعض الناس بأن اللي يسمع أغاني معناته ما يسمع قرآن
0: لا لا لا لا لا لا لا النظرة هذه مو سوداوية إن هذه عذر قبيح تغطون فيه سواد الوي
2: ليش ليش
0: صح ويا حليب الفراولة ذي اللي لابسته
2: إيش رأيك كاو
0: ويا أوريو كاو كاو كاو
2: بينك بينك
0: أنا أقول نبدأ أحسن
2: يا حلا يا مرحبا
0: عيد عيد عيد اللي قلناه عيد خير رحلة الإذاعة أخوي 93.3 مستمعين الكرام ترحب بكم في كل مكان في هذا العالم هذا التردد الذي نطل عليكم به من البحرين والأخوة الأحبة في قلبكم أهل السعودية أيضا بنفس هذا التردد أو عفوا غير هذا التردد هناك 88.4 اللي سمعونا الأحبة من أبو ظبي ايضا هناك اذا في حاله ما عندك الترددين اي مكان في العالم اي نقطه في العالم ممكن تسمعنا من خلال التطبيق التالي
3: Download the Bahrain TV and Radio app
0: حمل هذا التطبيق على لوحك الذكي وهو الهاتف الذكي المحمول المستطيل الازرق
2: المستطيل الازرق
0: ومن خلاله تستطيع ان تسمعنا في اي مكان في هذا العالم ايضا عندنا التقنيه الجديده والسوشيال ميديا اللي راح يودينا في داهية وفي 60 داهية والسوشيال ميديا اللي خربطت الكرة الأرضية كلها ودش انسرت عليها سالفة الذكاء الاصطناعي أيضا نطلع عليكم من خلال التيك توك اللي فيه كل الرفاهية على هذا العنوان
3: IFM 93.3
2: طبعا عندنا تواصل على الخط المباشر مسفر مسفر الدوسري أو مسفر راح الاسم للاسف من قطر الهاجري عفوا مسفر الهاجري حياك الله يا اخوي من اهل الدوحه يقول كيف نشارك طبعا عندنا رقم تواصل اللي هو 0973174526 تقدر تتواصل وقت ان احنا نعرض الموضوع ان شاء الله فحياكم الله ويا هلا وسهلا بكل من يتابعنا اهلنا واحبائنا من البحرين من الخليج من اي دوله عربيه انت من اي بلد كنت وين ما كنت في العالم يا هلا وسهلا فيكم تنورونا وتشرفونا واحنا نكون وايد ابريشيتد
4: Thank you for your cooperation.
0: إذا نبدأ حلقتنا معكم مستمعين الكرام اليوم وأيضا قبل نبدأ معكم نلقي عليكم مساء جميلا وتحايا أخوانكم لكم تحية أحمد العبيدلي مريم الصايغ من زمان ما قلنا أسماكم وأنا هنا معكم على الهواء بمعية زميلتي سيما داريفي
2: إيش فيه؟
0: عماد عبد الله ننطلق بكم
2: وش الموضوع؟
0: وش الموضوع؟
5: حمى وصبح حاجة وجع
2: تينا نودة يا أحمد ما نبي شيء
0: وجع
2: نبي شيء صح صحنا لأن موضوعنا اليوم يبيلة شعللة أنا ما يحب إلا الطيران ما أعرف المفهوم أنا ليش حط لي ترند اسبانيولا.
0: وينك في الاسبانيول يا سي؟

0: ماله
1: ليش ان شاء الله؟ الحين بتسمع الاسبانيول شلون بيك الترند قوي قوي قوي قوي جدا
0: غوي غوي وين غوي
1: ايوه
2: دالي فورتي
0: لعبتي ركستي هذه عليها لعبتي هذه اللي خطوة ورا خطوة قدام ولي وتتمايل الافعى
1: لحظة خطوة جدًا خطوة ورا هاي وانت
0: قط مرة شفت دلفين يرقص
1: قلت شغلب كم شغلب انزين
0: يلا يلا عاد خلنا نشتغل على البيت
1: ضحكنا تعال حق المصيبة اليوم تعال حق المصايب انزين موضوعنا اليوم
0: اتصلوا بسرعة قبل نقول لكم موضوعنا اليوم اتصلوا بسرعة لأن احنا بنختم إلا عشر إلا عشر بنختم لأن في برنامج بعدنا تلفزيوني راح يأخذون استديوهاتنا عشان يصورون فمن كذي وإذا تبون نختم من الحين بعد أدوان وأحسن
1: لا إله إلا الله خلينا نقول موضوع نقول بسم الله نسمع هذا الفيديو راجعين لكم إن إحنا نفصل الموضوع أكثر ونطرح سؤالنا تفضل
3: إيوة تكلمي وحش على أبو ولادك قدام ولادك أو قدام الناس تأكدي تأكدي إن ما حدش هيحترمك هيحترموا قوي اللي مهما عدت مع أبو ولادها إنها بتكلم عليه لسه ومحافظة على احترامه قدام الناس وقدام ولاده هو ما سبناش لما الست بتخش على ولادها أبوكو سابنا هو ما سابكوش هو سابك سابش ولاده
1: أتوقع أن أنتوا قدرتوا تعرفون نوعا ما عن شنو بنتكلم عقب ما يصير الانفصال وهذا شيء طبيعي يعني في الحياة عندنا زواج وممكن أنه يصير طلاق ويصير انفصال وهذه هي سنة الحياة إذا ما في توافق فيكون خلاص كل واحد يروح في حياته المفروض ولكن ليش بعض المنفصلين إذا حدث الانفصال يشوه سمعة الطرف الثاني يعني يا المرأة تشوه سمعة الرجل أو أن الرجل يحاول يشوه سمعة اللي هي كانت زوجته أم عياله في يعني في تناقض غريب في الموضوع عشتوا حياة حلوة ها وعشتوا بعد حياة مرة عشرة عمر ومواقف جميلة ومواقف ممكن تخيب الآمال جبتوا عيال كبرتوهم وربيتوهم بعدين للأسف من يصير خلاص كل واحد راح في حاله يبتدي كل واحد يشوه الثاني ليش؟ ليش هذه العدائية تصير؟ تتوقعون نبي نعرف ليش يوصل الرجل أو توصل المرأة لهذه المرحلة من هيك كأنها تبي تنتقم من هذا الرجل بأي طريقة كانت يمكن هو ما ضرها بعد احتمال انه هو يمكن يعني خلاص ما صار نصيب ان يكملوا مع بعض ولكن ليش هذه النزعة خلينا نقول العدائية بان انا لازم اشوه صورة ابو عيالي في نظر من عاد عياله والعكس صحيح
0: وين يعني وين ايام يوم كنت بتخدي عليها ومللتهم في البيت يوم الخطوبة قاعد 24 ساعة عندهم تمللوا أهل البيت متى بيمشي خالتك ما تمت غدا ما سوت ما تمت عشاء وعقب ما تخلص بعد تقعد وياها في السيارة برع قدام الطبيلة سيارتك تطحن في المكيف
1: ساعة ساعتين عادي
0: إيزي ولغوة ولغوة والسوالف مش كثر سوالف عندكم وعقب لما بديش احني بتحاول من السيارة بدش البيت هكا باب البيت طمنيني عليك ان دشيت البيت على اساس هي
1: تعشيتي بابا
0: على اساس ان هي بتطف خط برليف الحين هي مو بدش البيت ولين دشيت البيت طمنيني اذا رحتي غرفتك واحد اذا اذاك خبريني مثلا ابوها اذاها خير اخوي شو تسوي انت اخوها طلع لك اخوها واحد مثلي بتي بتكلمني غير ما حويك اني قدام الراس اوكي ما هي موضوعنا وين الفور سيزن والمطعم خصوصا لما تكون بلاش وتبوق الرفوات
1: انت قاعد ترمي لحاجة
0: لا ارمي الى شيء وين الهدايا

0: يا الزواج والكوشة واللقلاقة والمصاريف وذي، وصلتوا لي خط مسدود. العداوة ليش بعدين؟
1: عماد العيال يا بو عيال، يعني
0: عيالك حلوين طالعين عليك كلهم كلهم يشبهونك،
1: يقول لك كله هرار.
0: انت حين اختصرت كلامي اني كله هرار؟
1: احنا اللي مستغربين منه ونتساءل بان يعني شلون خلينا نقول واحدة لها قلب انزين انها تتكلم عن ابو عيالها وتحاول ان هي تشوه سمعته وتكره العيال فيه وتخلي يعني استغفر الله العظيم تحاول حتى ممكن تتبلى عليه في اشياء يمكن مو فيه، وحتى ممكن الرجل ممكن يتصرف هالتصرف. عماد انا مستغرب ليش ليش يعني هل هو في في في حره يعني كل واحد في حره على الثاني يبي خلاص انه هو مثلا ها انت طلقتني بتشوف شنو بيك
2: ما نفر ما في كويس ما في مزبوط انت
0: تقعون ليش مستمعين الكرام من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 ما بتقولين انت الرقم 1-7-4-5-2-5-2-6 انا بتزوجك وطالقك وبي اذلك انت بالذات.
3: شكرا عماد.
0: ومن خارج البحرين 0973-1-7-4-5-2-5-2-6 عيدي الرقم الحين فيك خير يلا عيدي.
1: يلا معنا اول اتصال.
4: مساكم الله بالخير.
1: يا هلا ومرحبا حياك الله.
4: شلونكم؟
1: شذا؟
4: هلا
0: هلا. اي صوت غير اليوم شذا.
1: يعني
4: هدوء لان
0: واضح.
1: ان شاء الله دوم هدوء شذا. حياك الله الغاليه.
4: الله يحييك. شونك؟
1: يا مرحبا مس.
4: عماد اخوي شونك؟
0: الله يطول عمرك. يا مرحبا.
4: عمرك الله.
1: نبي نعرف الاسباب يعني شذا ليش توصل المراه او الرجل لهاي المرحله من
0: تشويه
1: السمعه يعني.
4: انا اشوفي بقول لك يعني اصلا تشويه السمعه يعني هذا شيء اصلا يعني مكروه ومو بحلو، واللي يعني يذم في ناس هو عاشرهم وعاش معاهم ودش بيتهم وكل معاهم سوء الزوج والله اهله والله اي حد يعني حتى الصداقه بعد هالشيء مذموم اصلا. شيء الناس مع الوقت بيعرفون دي الشيء عن هاي الانسانه مع الوقت ما حد يأمن لها ولا حد يدخلها بيته.
1: زين هل شذا لأنه هو قرر أنه هو خلاص إيه؟ ينفصل عنها وهذا طبيعي يعني حق مشروع للجميع إذا ما الله كتب. زين هل المرأة يصير عندها وكأن تحدي يعني ها أنت طلقتني فأنا شنو فبحاول أني أنا أشوه صورتك حتى عند عيالك.
4: فاهمة السيمة في ناس يأخذون ذيك انتقام أداة انتقام يشوشون اليهال يكرهونهم يكرهون صورة الأبو مع أن هذه حرام شرعا يعني ومبذين في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم.
4: أنت هذين في النهاية مثل ما هم عيالك هم عيال الريال وهم لهم والريال لا حق فيهم مثل ما أنت لا حق فيهم، وبعدين أنت تشوين سمعتك تخربين أنت على نفسك. يعني الواحد لو يستدرك بس هو رجل والله هو مرأة.
1: نعم.
4: لما أنا أسيء حق شريك حياتي أنا شيء هذه يعني مؤشر علي أنا إن أنا فيني شيء غلط، إن أنا إنسانة يعني مثل ما أحترم العلاقة اللي بيني وبينه حتى لو انتهت بس هي ما زالت موجودة ما زال في أطفال.
0: هو خلينا نكون يعني واقعيين.
4: تفضل.
0: أنت لو شنو سويتي أنت دام خلكم واقعيين. دام
4: يبتي
0: يا هال
4: طبعا واقعين. نعم.
0: دام يبتي يا هال من ذي الريال انت بتكوني مرتبطة فيه للحفرة
4: انا اشهد للقبر. نعم. نعم.
0: لا تحاولين يعني
4: لا لا لا ما في محاولة حتى لو مثلا الحين مثلا ما في علاقة وانقطعت العلاقة يوم الايام بترد هما منا ومنك لازم بترد لازم فيها في عيال يحنون في النهاية يبون يعرفون ليش صار كذي وإحنا ليش دفعنا الثمن مثلا.
1: تصدقين شذا لأي درجة في حالات يعني واقعية يعني موجودين في حياتنا إن إن إن اليهال صاروا يتسائلون ليش أمي تقول كذي عن أبونا ليش أمي يعني هم بروحهم يعني مستغربين
4: لأن سيما حبيبتهم لين متى بيتمون يهال هاي السؤال.
1: صح.
4: لين متى هم بيتمون يهال أهما في النهاية يعني عيالنا على عيني وراسي عيالي ما عليه بس هما في النهاية أنت تبين تكونين بشر سوي سليم

0: من التربية السليمة ومن التربية اللي أنت تدل على أن أنت أم صالحة ولا أب صالح، أن أنت تنمين فيهم الاحترام والمحبة، أن مهما كان بيني وبين اختلاف الآخر أنا ما هينا.
1: إذا أنت ترفضين هذا التصرف رفض تام طبعا، يعني خلاص
0: أكيد يعني نعم. أكيد ما في شك، لأن يعني أنت تبين ديش، لأن هذا بيرد عليك في النهاية.
1: نعم
0: عرفتي؟
1: وصلت الفكرة شذا حبيبتي، شكرا، يعطيك العافية.
2: شكرا يا شذا من داخل البحرين. مستمعين الكرام من داخل البحرين الرقم خزنوا عندكم
3: 7 4 50 50 6، من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9 7 3 1 7 4 50 50 ستة.
1: خلص البرنامج بس احمد.
4: ستي بفضلك ستي.
1: من ما تقول الرقم خلاص انتهى الوقت. العموم قبل ان اخذ الاتصال
2: شيرة
1: عماد
2: شيرة.
1: في نقطة بعد حابة اقولها، يمكن احنا ما نعرف الظروف اللي بينهم، احنا ما ندري، يمكن هي وقع عليها ظلم، هو وقع عليه ظلم،
2: هل هذا يبرر
1: في النهاية، هل كل هذه الظروف اللي مرت عليكم تبرر لك او لها تشويه السمعة ولا لا؟ ناخذ اتصال جديد. الو مساء الخير.
5: النور.
1: يا هلا ومرحبا.
5: مرحبتين.
1: حياك الله. من معانا
5: عماد عبد الله.
1: حياك الله عماد.
2: يا عماد. هلا يا عماد.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا عماد، حياك الله. ايش رايكم
5: بمعروف او تفريحهم باحسان؟
1: نعم
2: نعم
5: صح. ممكن اللي يصير بين الطرفين او بين الزوجين انه يكون في تراكمات، يعني الواحد يطوف يطوف يطوف يطوف يوصل لمرحله الانفجار. لين انفجر الطرف يطلع أسوأ ما في الطرف الثاني، ينسى كل الزين، ينسى كل الحلو. فهذه المشكلة اللي تخلي طرف من الأطراف يقول عن الثاني أسوأ ما فيه.
2: إنزين، هل هذا مبرر إنه يقول أسوأ ما فيه حتى حق عياله؟ يعني مثلا إذا العيال حضانة عنده يترس راس العيال على أمهم أو العكس.
1: أي.
5: أنا ما أقول إن ذي المبرر، بس أنا أقول ممكن بس هو في ولا مبرر
2: يقطع التلفون عماد.
1: ما قاعد نسمع
2: عمادي، قطع التلفون عمادي.
1: انت الظاهر في مكان الارسال فيه مش ولا بد. ها
5: انا على يسر ستره.
1: انت واقف عاد واقف على اوقف على اساس مصدرك مخالفه بعد ما فينا شد.
5: لا شابك على
1: السيارة من كذي يمكن ما نسمعك واضح. انزين عماد، انا سؤالي يعني حتى ممكن توصل في بعضهم انهم حتى يتبلون على بعض، يمكن شيء مو فيهم، بس انه هو يبي شنو؟ يبي ظهر هذه المرأة سيئة وهي تبي ظهر هذا الرجل سيء.
5: ما هذه مو من تعاليمنا الإسلامية اساسا دي مو شيء ممتع.
2: شنو اثار السلبية على العيال عماد؟
5: والله بيطلع لك الطفل مشتت، بيطلع لك الطفل غير سوي، لا أخلاقيا لا جنسيا لا، يعني تعرف بيكون الولد مشتت. ممكن يوصل لمرحلة الإجرام، خصوصا أنا في القطاع التربوي وأشوف ذي الشيء قدامي.
2: نعم
5: يعني يوصل للإجرام. أنا أقول لك يوصل للإجرام،
1: يوصل
5: للتراف، يوصل للمخدرات،
2: حتى للتعاطي. إيه نعم نعم
5: نعم، هذه كلها يوصل لها ترى الطفل.
2: يعني هي عزبالها ولا هو يفتكر، أو ولا هي تعتقد بأنها بهذه هني قاعدة تنتقم، ولكن ما تدري أني قاعدة تضيع الأبناء اللي بينهم.
5: بالضبط هالي قاعد يصير.
2: تسلم يا عمار. أيوة تفضل.
5: لحظة العمدة بس خلي فكر فيها شوي. هل الريال يتزوج ثانية وثالثة؟ ليش يعني؟
2: على اساس انه ما يصير انفصال يعني.
5: يعني
2: هي ما تبي، اذا هي ما تبي وانفصله، واذا ما تبي بعد مو بزور الموضوع،
5: مو بزور، بس اذا يعني اذا هي شوي تعبانه منه خليه يروح يشوف الوضع او يرجع.
1: خليه يروح، يقدر عاد هوايه، يقدر يروح، خليه يروح منشوف اذا يقدر ولا لا.
5: اذا يبي بيروح لا تقولي لي يقدر ما يقدر.
1: يعني هاي الكلام لكم انت، لا تقولون مرشد. ها انت بروحك الحين اعترفت، اذا يبي بيسوي الشيء سواء وافقت ولا ما وافقت، بس معروفه السالفه.

0: قص عليك وفرش على موضوع ثاني؟
1: لا لا بس هو بروح ثاني يعني
0: ذا خذوا أربعة على أساس الأربعة هم يشوهون سمعتك عند عيالك عند الأربعة.
2: آه يا قلبي
1: كله ما عندي لا ما أقدر
0: لا ما عندهم صدق يوزي لأن

0: يا هلا وسهلا
1: استاذ عمر، شلونك؟
2: الله يسلمك، مرحبا.
1: يحفظك الرحمن استاذ، شلونك؟
0: حياك الله، يا مرحبا. من معنا لو سمحت؟
1: معك علي السوده.
2: يا مرحبا اخوي علي، يا مرحبا.
1: الله يسلمك.
2: ما علي قول.
1: حبيت ادخلكم في برنامج طرح اليوم.
0: تفضل.
1: وان شاء الله اتمنى ان شاء الله الله يوفقني في
2: ايوه
1: بعض التعابير
2: ان شاء الله.
1: انا التجربه إيه؟ اللي انا قاعد اتكلم عنها عن موضوعكم اليوم هي تجربه شخصيه حاصله معاي انا شخصيا.
0: نعم.
1: فانا اكثر واحد نفس ما نقول ذايق مو بشايف. تطورت الامور الحين مو بلنا بس تشويه سمعه ولا ان امور بين عيال، ولا الحين في صار استغلال قانوني الى هاي المواضيع. يعني مثلا كل بين فتره وفتره او كل بين اسبوع مرتين في الاسبوع على مدى الشهر احسبهم، تشوف كم مره سبع مود تتبلى. مره شفته في مركز زياره الطفل وقال عني، مره والله واحنا طالعين سوا وقال فيني، وهكذا. وكل عن طريق بلاغات رسميه، شكاوي رسميه تتشكل.
2: بدش شوي عرض علي على أساس نفهم الموضوع أكثر. كم عندك من العيال؟
1: عندي واحد.
2: وتشوفها في مركز؟
1: المركز الاجتماعي.
2: الاجتماعي. يعني.
1: إيه طبعًا.
2: يعني أنت وصلتوا من الخلاف لمرحلة إنه يعني مو بحبي، لازم تروح مركز تشوف ولدك.
1: صحيح. مو لأن أنا مو على خلاف، لا. على أساس إن أنا أسوي لي حماية إذا أنا اليوم أوصل لمرحلة إني أنا أشوفه في المركز الاجتماعي ويصير هاللون. ما بالك لو كان الوضع ودي.
2: كم عمره حبيبي علي؟
1: في الوقت الحالي عمره 9.
0: 9 سنوات.
2: يعني يفهم وكل شيء، ويشوف ويشوف قدامه في المركز شنو يصير بينك وبين طليقتك.
1: للاسف هذه اللي معورني انا كأب. للاسف.
2: انزين علي، تزوجت زواج بيت ولا انت كنت شفته وعجبت فيها وحاولت انك تتقرب منه وتزوجته؟
1: للأمانة والصراحة هو رغم اثنين، الخيار الثاني اللي هو تعرفت عليه.
0: اختيارك يعني.
2: حبيتوا بعض في البداية. ما علي، أنا علي أنا سامحني بس لأن أبي ناس تسمع ذي الكلام. يعني حبيتوا بعض وخطوبة وبنيتوا بعض يعني من البداية.
1: يعني وهي على دراية تامة بالوضع وعلى دراية تامة بكل التفاصيل، من ناحية الشخصية، من ناحية التعامل، الفكر، المنطق اللي هي دوشي عليه.
0: يعني عارفتك، عارفتك عدل.
1: عارفتني. في النهاية أخذ عندك على سبيل المثال يا أخوان بسيط، يعني مثال بسيط. هي مثلا أنا من منطقة بعيدة عن الجامعة، وهي على دراية من قبل انا من وين وعلى وين وفي وين ومن وين. لما اليوم قالت لك لا انا ما اقدر اروح من هالمنطقه لهالمنطقه كل يوم وما يناسبني الوضع، انا بقعد في بيت امي. اذا ما يصير، لا باجي لك بس يوم الويكند، خميس وجمعه، والسبت برجع عشان احضر. ما يصير، انا ريل. قالت لك لا انا البيت ما يلزم.
2: انزين انا ما بي التفاصيل على اساس ان انا حتى ما ضرك انت عشان لا يستغل الموضوع ضدك. انتوا الحين هذه المشاكل صارت عقب الزواج، عقب ما انتوا كنتوا متفقين وحبه وحب وحبني ودباديب وكوفي شوب ومطاعم وستيك جاكيت بوتيتو كوكوز وغيره.
1: الا ما غيره. صحيح.
2: انزين عقبها صارت عقب الزواج صح؟
1: بلى.
2: انزين يي الله يحفظه ويطول بعمره. ما نعم. ما حاولتوا انكم ما تبينون شنو اللي قاعد يصير بينكم قدامه؟
1: حاولت وعندي.
2: لان سامحني علي انا وايد اسف وما بك تزعل مني.
1: لا لا لا
2: لان
1: لا لا لا.
2: احنا في ذي الموضوع للامانه لا يهمني انت ولا يهمني هي.
1: لا هو الموضوع نفسه
2: هو على الطفل. لا على الطفل ذي اللي قاعد يهمنا هو. هو اللي قاعد يتاثر.
1: بالضبط. أيوة. بالدرجة الأولى مصلحة الطفل. تعبت عندي ما يثبت أنا كأب أطمح إلى مصلحة الطفل كوضع طفولي له أن يكون منعزل عن هالوضع. إلا أن شرايك في وضع من أحد البلاغات اللي أنا تكلمت لك عليها. للأسف دخلت أهوى كطرف في الموضوع أصلا، وأنا ما كان ودي عشان لا يترتب عليه في سجل لا شيء ثاني. شوف لأي أبعد مدى أنا أحاول أني أبعد
0: الشخص. الياهل دش في موضوعنا.

0: دخلت
1: ريال يعني في ذي الموضوع صراحة.
0: ما حاولت بالحسنة بالطيب مع أهلك، مو بعشانها، عشان الولد بس. يعني بالتنازل ذي، يعني أنا لو أنا كن وياك، أنا كن وياك صريح، لو أنا كنت محلك أنا صراحة صير لها هزولية، ولا الياهل ولا الياهل يتأثر.
2: مرحلة أن أنا شفت حياتي وتزوجت وسعيد في حياتي الثانية وشايف الحمد لله أموري وشايف الحمد لله حياتي وبنت الناس، بالعكس شالتني من على الأرشيل
0: أموري
2: طيبة، إلا أن الشخص الأولي اللي هو الطرف الأولاني اللي هي الطليقة لا ما زالت تشوف فيه عائق اسمه الماضي، أنا لازم أوقف عليه، لازم أقعد له فيها على الوحدة.
1: يعني علي ليه ليه الموضوع مستمر؟
2: مستمر نعم لحد الأسبوع اللي طف. هذا الحكي
0: والله
2: من 9 سنين.
0: والله يعني علي أنت على فكرة مكالمتك ذي وايد مهمة للناس اللي مقدمين على الزواج أو تزوجوا أو بداية مشاكل عندهم، يشوفون الضحية الضحية موجود عمرها 9 سنين، هذه ضحية اختياركم، هذه ضحية اختياركم.
2: مو بس الاختيار أستاذ عمر إذا تسمح لي أضيف
0: كلام. تفضل تفضل
2: نقطة.
0: بس أنا كله خايف علي، لأن أنا كله خايف أنت تقول شيء ممكن الطرف الاخر ياخذه ضدك، فمن شي انا يعني
2: التاوي
0: متوتر. اي
2: لا لا لا زين تساوي اذا ذي نبهني افضل. انا بس حبيت اقول ان لو خليت خربت مثل ما في زين في شيء، هو الاختيار في النقطه الاولى والاخيره وفي النهايه نصيب. يعني شوف انا بين النقطه نصيب الاولى ذكرت لك اللي قلته، بس في النقطه الثانيه انا ذكرت لك هم ان انا حياتي سعيده
0: الحمد لله.
2: ف اللي بواصله هو نصيب في الأول وفي الأخير،
0: هو نصيب، وهذه طبعا كتبة رب العالمين. والله ولدك إن شاء الله، شو اسم الولد الله يحفظه؟
2: تسمح لي أعتذر عن اللي
0: ما عليه، الله يحفظه إن شاء الله أن تمر هذه، والله يهدي النفوس إن شاء الله، وتكون قصتك هذه عبرة للي قاعد يسمعنا. شكرا يا علي، موفق موفق حبيبي. يا مرحبا يا مرحبا.
1: أشوف أنا معاك هو أكيد قسمه ونصيب الموضوع، لكن عماد في النهاية ترى التربية والأخلاق وأنك أنت شلون تتعامل مع الطرف، خصوصا المرأة لما تتزوج لازم يكون أسلوبها وطريقتها وتعاملها، خصوصا عقب ما تصير أم يكون تعاملها وأسلوبها يختلف. الأمومة هي ترى الأمومة تعطيك نوع من الأخلاق الرفيعة، تكون أنتي راقية، تكونين شلون تتعاملين مع الطفل قد ما أنتي تتعاملين حتى مع زوجك. فالموضوع مو موضوع أن أنا ترى قسم ونصيب ما عليه، لكن أنا شلون تربيت، أنا تربيتي، أنا أخلاقي، أنا أطباعي، ترى على فكرة وايد مهم. أنت لما بتختار شخص تختاره بطبعه، تختاره بأخلاقه، بتربيته، في أمور كثيرة.
0: ما في على التيك توك يقول نص اللي في التيك توك الحين كنسلوا الزواج. لا لا يا يبا، لا الزواج حلو وذي، خذني أنا مثل كوني فاشل. يلا ناخذ اتصال من داخل البحرين 1-74-52-56. ألو
1: ألو مساء الخير. ألو من معنا على الاتصال؟
3: ألو
0: ألو مساء الخير، عطينا الاسم مريم لأنها ضاعوا هما
1: على 1-74-52-56. عندنا اتصال. ألو مساء الخير.
4: مساء الخير، السلام عليكم.
0: يا مرحبا.
1: عليكم السلام، حياك الله. من معنا؟
4: أنا أبو عبد الله. أهلا سينا، معكم عبد العزيز.
0: يا مرحبا يا عبد العزيز،
1: حياك الله يا أخوي.
4: الله يمسيكم بالخير جميعا.
0: يا هلا وسهلا فيك عبد العزيز. تعرف موضوعنا عبد العزيز؟
4: نعم
0: نعم. تشويه السمعه لدى الابناء، يتفضل.
4: لا بالعكس والله، يعني من المواضيع اللي شيقه صراحه، واللي مفروض والله نطرحها بين فتره وفتره، لانه يعني الامور ذي على قد ما هي احنا ما نحب نسمعها، ولكن هي واقعيه.
0: نعم.
4: هي موجوده يعني في يومنا الحالي.
1: نعم.
4: يعني أنا على الأمور هذه بيني بينكم يعني في عدة نصائح أنا أقدر أقولها. يعني أنا من الناس اللي أقول الله يكتب لنا إن شاء الله ونمشي في هالأمور ونمشي في هالطريق، ولكن دائما العيال ترى مو برسالة بين المطلقين. الواحد دائما وابدا ما يتنافس مع من يحبونه اكثر.
1: ايوه
4: يعني

0: دائما دائما وابدا. الله لا يقدر يعني. تشوف الطلاق هاي يعني مو بشيء بسيط.
1: نعم.
0: والله يبعدنا عنه. ولكن
2: لكن عبد العزيز حصل الحين خلاص الطلاق على قولته وقع.
1: وفي ضحايا في الوسط.
2: انا بعرف ليش يصيرون وكأنهم اعداء قدام عيالهم للاسف. يعني العيال قاعدين يشوفون كنا الام والابو كل واحد عدو الثاني.
0: هاي صحيح. هاي صحيح. يعني شوف يعني حتى في القران اما مساكن معروف ولا تزريهم باحسان.
2: نعم.
0: يعني موضوع انه العيال منافسة وان مشاكل يدشون فيها الوالدين هاي اكبر غلط. احنا دائما نقول العيال لازم ما يكونوا ضحية في الامور دي.
1: صح.
0: والتنافس ما يكون التنافس والعيال يعني هم ضحية الموقف. دائما الواحد يتفق على قانون. يعني الانفصال مو فشل. لكن الواحد يخلي بينه وبين زوجته يعني مسافة آمنة. ومهما كان ترى احنا
1: اليوم على قد ما في عشرة في ود. ايه نعم.
0: نعم نعم نعم. احنا على ما على قد ما نقول اليوم في مشاكل فرضا بين الزوجين. لكن ترى بالمقابل يعني نشوف امور وايد ووقائع قدامنا ان لا الام والاب يكونون يعني خير مثال للعيال. حيث انه يكون بينهم تواصل جيد بعد الانفصال. يكون بينهم تقدير للاهال. يعني
2: نعم.
0: يعني لهذا ترى مو موضوع مساومة ولا يعني.
1: نعم. المفروض انهم يكونون مو موضوع مساومة.
2: صح الفكرة وصلت.
1: شكرا
2: عبد العزيز.
1: يا عبد العزيز شكرا طال عمرك. شكرا ما قصرت. من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6. من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-5-2. المهم هو كان فتح الخط بعدين رقم
2: على فكرة ترى المحاكم تشهد. المحاكم تصرخ تدري. نعم. انت في بلاء.
3: غلطانة غلطانة. شوف انا بقى انت غلطانة.
2: انا عبالي يقول لي انا غلطانة. انا غلطانة. لا والله الدل حنينية ولا ما الدل
1: مو المقبرة المحكمة.
2: محاكم الأسر. ألو مساء الخير. ألو
4: ألو الأنوار.
2: أهلين نسرين. كيفك أهلين.
1: شو الجو سمعة الزوج عند اليهال الله هدايا نسرين.
4: لأنه ذكر.
2: لا لأنه ذكر.
1: أوكي.
2: يعني ولا مو برجل.
4: لأن هذه مطول في عيال العرب. عيال العرب ما يسوون.
1: يمكن طلعت يعني.
4: والله لو خلت يهودي لو خلت مين ما كان يكون. لو طلعت أسوأ ما فيها. لو حلت من بعدها.
2: نعم.
4: كل واحد دي أصلا يؤدي ما فيها هذه الكلام.
1: يمكن طلع روحه ونطلع روت نجوم الظهر.
4: خلاص ما زالها هي انفصلت عنا. في قاضي نطق في حكم بات خلاص هني يوقف. في أيام حلو مثل ما كان في أيام مصارعة مثل ما كانت أيام مصارعة بينهم أبنائهم. في ذكريات ما ننكر في أشياء إحنا عشناها حتى لو بالساعة. بنت الأصل عمرها ما تنسى وري ولد الأصل عمرها ما ينسى اللحظات والأشياء اللي جمعتهم. لا لا فيه
1: في أشياء هي
4: في مجتمعنا ومنتشر بشكل كبير. وفي شوف عيوني تحرج الولد أو تحرج البنت على الأب وقول قدام القاضي هيك وقول قدام القاضي هيك. زين أنت اللي تحرضينه أو أنت اللي تحرض عيالك قدام رب العباد. شدك تقول قدام رب العباد. بس تذكروا عندما تجتمع الخصوم قدام رب
2: يوم
4: العباد.
2: القيامة يوم القيامة شان بتجابر ربك شو بتقول.
4: أنا عارف واحد زوجها طليق نفسه 19 سنة ما شاف عياله.
2: كم
4: 19 سنة.
2: 19 سنة.
4: سبب لهم إعاقات. سبب لهم
2: لا حول الله ولا قوة إلا بالله.
4: وبنت الناس سكتت. صارت هي القاضية وهي المحامي وهي كل شيء. سكتت وصبرت وربت عيالها وصاروا ريايين الحين. والحين لما أول واحد اشتغل رجع يسأل عن ولدها أو بس اللي اشتغل. أما عن الاحتياجات الخاصة ما يسأل. يسأل بس عن اللي اشتغل. بعد 19 سنة ولما الولد شافه راح محل ما يشتغل قال له هاي راح يريح له بكل دم بارد. هاي بشلونك شو تتوقعي منه. الولد
2: ظالم ظالم ظالم ذي ظالم.
4: لا هذا مو هيك. الولد التفت لكي مشى دربه. مش هتعرفه. انا اقول بس لا. وكل عندي حيجي يتصل يقول انت مربي عيالك على العقوق. يعني انا ما اعرف هنون انا
2: يوم يا ظالم حسبي الله ونعم الوكيل.
4: شلون ينامون بس
2: ما يعرف ايه شلون يقدر يرقد الليل. انا بفهم.
4: فالواحد يصير قاهر والله العظيم يقول لك تعال انا ربيت انا سويت أنا صنعت أنا
1: احتياجات. وصلت الفكرة يا نسرين، شكرا.

0: شكرا لك وصلت الفكرة وشكرا
1: من الله ونعمل
0: مو أنت اللي مطلقة
1: لا
0: اللي تقول عنه واحد
1: أي يعني ايه. اللي كذي
0: ايه.
1: اللي كذي بهالطريقة بهالأسلوب دي
0: كل شيء عند
1: طلقني
0: ها
1: طلقني
0: أنت ما قصيت إلا ذي المقطع عطنا ذي الاتصال
1: لا عارفنا بنحتاج إحنا
0: عطنا ألو
1: ألو مساء الخير
2: الو السلام عليكم مساكم الله بالخير
1: عليكم
0: يا مرحبا
2: واشكركم على المواضيع الجريئه اللي ما
1: عبد الله
0: من الكويت والله من النعم
1: يا مرحبا فيك
2: ولدكم طال عمرك
1: يا هلا
0: تشرف على الراس يا عبد الله تفضل
2: اي ترى تطور الاعلام المواضيع الجريئه يعني المواضيع الجريئه ما اسمع على قناه فرنسيه وعندكم ان شاء الله
1: يا مرحبا فيك حياك
2: من الاعلى طلقتوا انفصلتوا لا تدخلون الأولاد لا تعلمونهم الحقد ترى يصير معاهم ينقلب عليك لا تتوقعين حق يعني علمتيهم الحقد على أبوهم لا ينقلب عليك فقيني أنت يا المطلقة باكر ما يبرون فيك لا تتوقعين الحقد هذا بس حق اتهام على جهة معينة هذا يتحول عليك أخي عماد أكيد قعدت مع ناس ليش أنت شو تأسس راح يصير بحياته كلها ولدت الحقد فيه لما يموت ترى الحقد فيه ولدت البخل فيه لما يموت انت اخوي عماد ما قعدت مع ناس عمره 70 80 بخيل ليش هو تأسس من بيته البخل ما قعدت مع ناس قلبهم حقد عمره 70 وحقد فيه وكره
1: اي والله صدقت يا عبد الله
2: شوفي خل اقول شغله مصنع الدوله البيت اساس الانسان البيت لا تقول دولنا احنا خاصه دولنا اثر غير علينا
0: امين
2: خلى كل الامكانيات بس اساس الانسان البيت تعلم الحقد تعلم الكرم تعلم البخل ترى كله من اساس البيت فيظل معاه فهذه الانسانه هذه اللي تعلم الولد او البنت عندها على الحقد على ابوه هذا يتحول على باكر لما تكبر ما يبرونها ايش قلبهم حقد تعلموا تاسسوا من الحقد ما تاسسوا من خير فأنت يا المطلق أو المطلقة يمكن بعض المرات يكون الحضانة عند الأبو لا تولد الحقد على الأم حرام مهما كان هذه أمهم خلي يشوفونها خلي القانون ما يخالف ما قصر معك عطاك الحق الرؤية حقها يمكن يوميا مع يوم الخميس خل الموضوع هذا
1: عبد الله حتى لو كانت سيئة نفرض حتى لو هي كانت سيئة
2: خلي شوف يعني خلي أقول طالع طولي بالك طال عمرك خلي موضوع سيء ما سيء هذه أم وهذا أبو ما في شيء خلي الموضوع أنت تقدرين سيما ما تقدرين ما تشوفين أمك يوم
1: لا طبعا لا الله يطول في عمرك
2: أنت تطلعين من الإذاعة على طول تركبين
1: نعم
2: أمك تقولين
1: نعم
2: أبوك وأمك ليش أنت تشتاقين لهم فخلوا يا المطلقين خلوا الموضوع طبيعي خلي يشوفون العيال يشوفون الأبو والأم طول الأسبوع عندك رؤية درينا عندك رؤية وعندك قانون بس خل القانون العاطفي القانون القلب الله سبحانه وتعالى إيش قال ولا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا الأيام الحلوة الجميلة اللي قضيتوها
0: نعم
2: خلي الأمور طبيعية لا يصير الحقد بينكم هذا الأم وهذا الأبو طول حياتهم
1: صح لسانك والله ما قصرت يا عبد الله
0: ما قصرت بيض الله ويهك ما قصرت والله نسعد دائما باتصالك يا عبد الله
1: سمعت
0: الام مو بنت
1: قاعده تقول لي
0: مسكينه لا تشوف الام قلتي ايه يوم ما شفتي قلتي شيء عن ابو يوسف الام قلتي ايه
1: الله يطولك عمره ما قلت شيء انا الحين تبع لا تجيب لي الحين المشاكل
0: ولا احمد رابش ما يسمعك عن هو من داخل البحرين وثاني شيء أنا شنو مش هتقولي لأن مجد
1: شنو شلا
0: شايفتني مطلقي أنا
1: لا وعلي مسكينة
0: هذولي في جيب
1: ما الأم. خليت ما بقيت فيه
0: أنا مسكين. ما خليت مثلش قلت أنا ما خليت ما بقيت إلا أنا لما خليت ما بقيت
3: طبعا النسان بتوعنا اللي قاعدين عمالين يأكلهم ويتخنهم لما بقى كل واحد
0: خلي ساكت بقيتش خلي ساكت
1: يلا ناخذ اتصال ألو مساء الخير
4: مساء الخير تسيم يا هلا
1: حياك الله يا مرحبا
4: الله يحييك أخي عمار كيف حالك؟
0: طول عمرك معنا
4: حفظك حمدي وابو محمد
0: والله ونعم يا ابو محمد
1: مرحبا ابو محمد
4: ما عليك زول يا
0: تفضل يا
4: انا والله قصتي غريبة عجيبة الصراحة
1: اي
0: نعم شلون؟
4: انا طبعا منطلق وعندي عيال بس احنا تطلقنا بمعروف يعني باحسان
1: الحمد لله
4: فيعني حتى العيال ما بيني وبينها وهي توديهم مدرسة انا ارجعهم لها
1: ها ليه الحين الموضوع ليه الحين مستمر عادي طبيعي الأمور طيبة يعني
4: إيه نعم إيه نعم, نعم.

0: بيني وبينها الحمد لله علاقتنا طيبة.
1: نعم
2: الحمد لله.
0: الغريب في موضوعنا اللي الله يسلمك العيال هم نفسهم اللي عطونا احنا في ضائقة نفسية.
1: شلون؟
0: يعني عندي عندي بنت الله يحفظها عمرها 13 سنة.
1: نعم.
0: طبعا اول ما صارت المشاكل والطلاق كانت تروح تقول حق امها يما انا شفت ابوي يسوي كذا كذا، وتي تقول لي بابا انا شفت امي تسوي كذا كذا. يعني زرعت ما بيننا فتنة. هي طبعا كان قصدها في البداية وفي النهاية ان تبغي تلمنا، بس ان الطريقة ايه فكرت فيها مختلفة.
1: اي يمكن تبيكم ترجعون حق بعض فهي حاولت.
0: نعم عليك نور. المشكلة ان هذه زاد المشكلة بمراحل، يعني لحد ما اكتشفنا احنا الموضوع تقريبا بحول 6 شهور. يعني خلصنا منها، انقلبت الثانية الصغيرة عمرها 6 سنوات قامت تسوي نفس الحركات. يعني فاللي أبي أقوله موضوع التربية من البداية لها دور كبير. يعني احنا لو ما حاولنا ان احنا للعلم نسمح على الكلمة، انا دخلتهم للطب النفسي أساس أني أنا طبعاً هذه مو شيء عيب ولا أنه هو
1: لا
0: جنون.
1: طبعاً لا طبعاً أكيد.
0: إيه أساس أني أنا أكتشف الخلل في وين كان أساس نقدر إحنا نصالحه. ولكن الحمد لله، يعني الحمد لله أن إحنا اكتشفناه وصلحناه.
1: لأن أنتوا كنتوا واعيين، يعني أنتوا واعيين اثنينكم ومحمد
0: واعيين وأكثر من واعيين أن احنا نحب بعض. يعني هذه يعني لدرجة أن حتى يوم اللي احنا انفصلنا كان الغاضي يقول لنا أنا 15 سنة قاعد على ذي الكرسي أول مرة أشوف اثنين دخلين ينفصلون وهم يضحكون مع بعض. يعني هم بيننا وما بين بعض مودة وحب، وحطينا هذه فوق كل شيء، مشاكلنا على جنب. يعني احنا نتمنى ان الكل يكون كذي، لان انا الصراحة شهدت حالات طلاق من ربعي ومن اهلي، محاكم ومشاكل كبيرة مشاكل.
2: المشكلة يا ابو محمد اللي يطلب طلاق، وخصوصا لما تيم يعني ان كان من الولد ولا البنت اكثر شيء، انت لما تحنين على الطلاق انت ما تدري ايش اللي بيك عقب. انت عزباش الموضوع انتهى؟ لا ما انتهى، انت الحين بديتي مرحله ثانيه ومرحله اصعب من المرحله الاولى. ويا ريت الواحد يركد ويهيع ويفكر بعقل ويترك العاطفه عنه، لان الطلاق مو لعبه. تسلم يا ابو محمد، شكرا شكرا لك. تسلم والله
1: شكرا. يعني احنا نسمع تجارب والله عماد الواحد يستفيد
2: يعني
1: منها.
2: يعني زين ابو محمد ناضج وطليقة الفاضلة ناضجة.
1: نعم نعم.
2: يبون يحلون الموضوع والله يحفظهم عيالهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله. ناخذ ايضا اتصال على 1-7-4-5-6-5-6. الو مساء الخير. الو
3: مساء الخير.
1: مساء الورد يا مرحبا.
3: مرحبتين يا هلا، شلونكم؟ ان شاء الله طيبين، يسعد لي مساكم.
1: حياك الله. من معانا؟
3: معاكم الجوهره من قطر.
1: هلا
2: هلا الجوهره،
1: حيا الله الجوهره. وينك من زمان عنا؟ حياك الله.
3: والله ما اعرف سبحان الله الدنيا تمشي. يعطيكم الف عافيه.
1: حياك الله. حياك الله الغاليه، مرحبا فيك.
3: أولا أحب أحيي الأخ أبو محمد على روحه وجمال أخلاقه وتربيته، الله يبارك له إن شاء الله.
1: نعم.
3: يعني فعلا هذه من الحالات النادرة اللي تكون موجودة. أنا كنت أخصائي اجتماعي.
1: نعم.
3: سابق واستشاري أسري، وفعلا جينا الحالات هذه. يمكن أنا من أحسن المواقف أخواني، إن لما الأم والأبو ما يكونوا متفقين على الطلاق ويطلعون هم الاثنين من المحكمة يخلون اليهال.
2: يخلون اليهال؟
3: يخلون اليهال. يعني هو يقول هي تاخذهم وهي تقول لا انا بشوف حياتي
1: بعد.
3: وتخيلوا يخلون، يعني شوف فوق انه يعني انتم قاعدين تشوهون سمعة بعض، قاعدين تعطون حق المجتمع اجيال مريضه نفسيا. يعني هذا الاطفال بيتربون اكيد عند اليد، ايش بيتعلمون عند اليد؟ ان امك سوت بيروحون عند اليد الثانيه، ابوك سوى. يعني هذه مشكله. يعني فعلا هذه فعلا
1: يعني الجوهره، انت شفتي انه في تاثير كبير على الاطفال
3: جدا
1: يصير
3: جدا. يعني شوفي احنا حتى في المدارس حبيبتي، احنا في المدارس نعرف هذا مربي ابوه، هذه مربيته امه، هذه مربيته الخدامه، هذه مربي شارع، تصرفاتهم تحكم عليهم. تصرفاته متبين عليه.

0: اي والله. ففعلا يعني انا انصح يعني الا ابقى بالحلال، هذا شيء مفروغ منه. انتم ما تقدرون تستمرون، هذا شيء طبيعي، لكن انتم خلوا الود يبقى لعيالكم مهما كان. يعني لا روح سلم على ابوك، لا هذا ابوك، هذا كذا، انت نفس الشيء، لا امك. يعني ترى في النهايه اذا في ناس قال لك عقون عيالنا، انت لما تفتش في تاريخهم تلاقيهم هم عقوا عيالهم قبل ما هم يعقون
1: عيالهم. نعم سبحان الله.
0: فانت شلون تطلب منهم فانت شلون تطلب منهم انهم يواصلونك ويسترمونك ويكونون معك ويكون، وانت ما عطيت شيء اساسا ولا عطيت حتى نصيحه. فهذا شيء صعب جدا صعب. فاحنا دائما نقول الله يعني تربيتنا، واللوم على تربيتنا ان الله الله بعيالكم، ترى عيالكم في النهاية هذه مراية لكم.
1: صح
0: انتو.
1: لسانك الجوهرة، صح لسانك وما قصرتي ولا تقطعيننا وشكرا.
2: لأن واد استانسنا سمعنا صوتك من عقب غيبة طويلة، حياك الله الجوهرة.
1: مرحبا.
2: شكرا.
1: يا مرحبا
2: ويا هلا ومرحبا. احنا يعني صراحة الموضوع عماد في أصدقائنا قالوا تحتاجون حلقة ثانية.
1: لا أنا أتوقع لا، لأن الرسالة المفروض تكون وصلت.
2: أي مفروض.
1: والكآبة وصلت حدها. نأخذ آخر اتصال. هي قالت الجوهرة عاقب ذي عيالك بعقوبة ذي زحم مم زوجان أقدر أصير عق.
2: لا استغفر الله العظيم، مش فيك إلا عقوق الوالدين.
1: مم زوجة.
2: يا ما له شغل.
1: ما حد بيني بذي.
2: ألو مساء الخير.
1: فيني أبي أعيق.
2: لا إله إلا الله.
1: ألو.
2: ألو مساء الخير.
1: عادل.
2: عادل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا مرحبا. تفضل.
3: أول شيء عماد، أنا يعني أنا بقول لك كلمة.
1: أمر.
3: وأرجو إنك تسمعني ويا الأخت الأستاذة سيما.
2: نعم.
1: تفضل. شو معنى أنا مستف؟
3: أنا أول شيء أفتخر طال عمرك في إعلاميين بمستواكم.
2: الله عليك. الله شكرا. الله شكرا يا أستاذ عادل، شكرا ما قصر.
3: أقولها بدون مجاملة لأني أرفع راسي فيكم طال عمرك.
1: يا ربي سلمك، يا ربي سلمك. يا أبو من نقول؟ نقول أبو من؟ نقول أبو من؟
3: أنا أبو أحمد.
1: والله ونعم يا أبو أحمد.
2: أبو أحمد إن شاء الله نستحق هالكلام اللي قلته إن شاء الله يا ربي.
3: والله إن الشهادة لله. أنا من فترة طويلة وأتابعكم، بس الموضوع ذي شدني وحبيت أتدخل في مداخلة بسيطة. والله
1: تفضل أبو أحمد،
3: لأن لي شرف إني أكلمكم.
2: شرف لنا يا أبو أحمد، تفضل.
3: الله يسلمك. أنا مثل ما قلتي بعلمك يا أختي ما الحقد المرأة لوين وصل. أنا كنت متزوج طول الله عمرك.
2: نعم.
3: وصدقيني بالله العظيم أنا 19 سنة ولدي ما شفته.
1: لا إله إلا الله.
3: زين. ثاني شيء والله، ولدرجة إلى يومك هذه اللحظة اللي أكلمك فيها يا أستاذ عماد، إني أنا أدفع النفقة ما وقفته، والولد وصل عمره 32 سنة.
2: لا إله إلا الله. إنزين يا أبو أحمد.
3: حاولت بكل وسيلة ولا عملت أي شيء يزعجها، لإني أتذكر في عشت معاها أحلى أيام حياتي معاها أنا طال عمري.
2: نعم.
3: وعلشان إن هي أم أحمد ما حبيت أعمل أي مشكلة أو أي شيء، هي سوت كل شيء، حاولت الضر فيني، وأنا أبدا ويشهد علي ربي إني ما تكلمت ولا فتح كلامي ولا حتى حبيت محامي. اللي كانت تبيه أسويه والله عمرك، تفرض علي المحكمة وأنا ساكت.
2: نعم.
3: بس أنا أقول شنو ذنبي أنا طال عمرك كأبو، وما عندي إلا واحد اللي الحين دشت 19 سنة ما شفته، تخرج من الثانوية العامة ودخل الجامعة، ولدرجة إن ناس راحوا كلموه في الجامعة يوم قالوا له أنت أحمد أبوك عادل، قال لهم إيه نعم، قالوا له حرام يعني أبوك يتمنى شوفتك.
2: ما حاول إنه يجي لك يعني وأحمد؟
3: والله العظيم حاولت لدرجة أني خواتي حاولوا يتصلون في الأم وحصلوا الرقم.
2: نعم.
3: لدرجة نهار تاني غيرت الرقم.
2: لا إله إلا الله.
3: يعني أنا عبش اللي أنا أستاهله؟ يعني هل أنا في يوم من الأيام ضريتك؟ هل أنا في يوم من الأيام يا أزيت؟ يعني عشت يعني معاك أحلى أيام حياتي 21 سنة. وعلى رغم اني انا

0: ابو احمد ابو احمد سلمت ابو احمد دام خلاص يعني ما في وقت البرنامج هاي في فرصه في دقيقه لو كان احمد يسمعنا شنو تبي تقول له
1: يا ريت اتمنى يا ابوي اتمنى يا استاذ عماد اني اشوف عيونه بس والله اتمنى اقوم ادعي له واقعد ادعي له واتمنى من ربي انه في يوم التقي معاه او عن قلبه يشوفني طال عمرك ويسال عني بس وسامحوني على التطول وانا اسف على الازعاج
0: لا ولو ولو يا ابو احمد
2: احنا يلا يا رب ان شاء الله يا رب
0: لك يعني
2: يا رب تلتقي معاه قريب ان شاء الله يا رب باذن الله باذن الله تلتقي
1: اسمع منك شو هذه انا والله اني اسعد ليه
0: وانت يا ابو احمد لا شايل في قلبك عليه ولا شيء ها
1: ابدا ادعي له ليل ونهار والله يا استاذ عماد اكتب لا
0: مع انه مع انه ما يبي يشوفك لكن انت ما في قلبك شيء عليه
1: ابدا الله يسامحه ويسر عمره وين ما راح طال عمرك
0: نعم
2: الله يعطيك على قد نواياك
0: الله يهدي ان شاء الله يا ابو احمد ان شاء الله ان شاء الله يا رب احنا نامل ان يكون هو سامعنا ان شاء الله نتمنى يعني ان يكون سامحنا او سامعنا شكرا يا ابو احمد وانت اللي سامحنا لان لو كنا ندري ان عندك هذه القصه كان بنعطيك وقت اكيد اكثر واكثر
2: اي والله
0: شكرا يا ابو احمد شكرا يا حبيبي شكرا وربي يعوضك خير ويا ربي يا
2: ان شاء الله يلتقي معاه يعني يحنن قلبه وتلتقي فيه ان شاء الله يا ابو احمد شكرا لك وشكرا على كل من
0: احمد انا قلت تعب ابليس احمد اقول لك تعب ابليس لان انا ترى ما عليك مني انا ترى شافي تعب ابليس احمد راح اقبك بحبك وانا خاطري اصير نفس ابو محمد مو ابو احمد ابو محمد اللي يعني مع زوجته اوكي
2: حلو ترى حلوه ذي العلاقه بالحب
0: اي ابي اتزوج واطلق عزت
2: لا اله الا الله ايش فيك انت يمكن تتيسر امورك
0: ابيسر هاللون
2: ودك ود تشوف افلام عماد شنو يعني مو التذكير ذي اللي ما له معنى
0: انت تقولون تبون حلقه ثانيه حق ذي الموضوع
2: لا لا لا لا
0: ارجوكم سلامتكم
2: دخيل الله دخيل الله خلاص
0: انا اقول بزين الشر وراكم حفره للباع والله بزين
2: والله ان هالدنيا ما تسوى يومين احمد ارجوك روح حق ابوك ارجوك
0: مو احمد بروح في برنامج ما له دخل
2: يلا مع السلامه
3: جسمك الخلق يضحك شلون يعني

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: هيت فايب الصوت اللي وصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات وكواليس الفنانين. هلكم معانا في هيت
2: فايب. يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعونا على إذاعة 93.3. هذه حلقة جديدة من برنامج هيت فايب، معاي أنا عيسى الختال. 3 2 1.
1: Welcome to Hit Vibe. ترند الأسبوع شي يقول؟
2: من الأخبار اللي صدق تفرح فيها الأسبوع عودة النجم الكبير عبد المجيد عبد الله لنشاطه الفني، بس هالمرة العودة غير، لأنه نزل ألبوم جديد ضخم بمعنى الكلمة من إنتاج شركة روتانا، يضم 21 أغنية، وهو نفس عدد أغاني ألبومه السابق عالم موازي. وفي هذا الألبوم عبد المجيد عبد الله تعاون مع أسماء مهمة مثل الشعراء تركي، سعود البطين، أحمد الصانع، جوس، وعبد الله بن فيصل بن يزيد. أما على مستوى الألحان فهذا الألبوم يشهد من جديد عودة التعاون ما بين عبد المجيد عبد الله والملحن سهم اللي سبق وحققوا مع بعض نجاحات خرافية. وطبعا أكيد فيه ملحنين مميزين مثل أحمد الهرمي ووليد الشامي، طارق محمد، عزوف، عبد الله السهل وراكان، وعبد القادر هدهود. أما بالنسبة للتوزيع الموسيقي فيه 4 أسامي مهمة: سيروس، عمر الصباغ، زيد نديم، وجلال الحمداوي. واللي بيسمع الألبوم بيعرف إش كثر فيه شغل ومجهود كبير، والاختيارات فيه ذكية جدا. وطبعا هالشي غير مستغرب على مجيد اللي دايما يبهرنا في التجديد وتقديم ألوان موسيقية غير مألوفة. نبارك للنجم عبد المجيد عبد الله على هذا الألبوم اللي أكيد صداه مكسر الدنيا.
1: يلا سمعنا شي جديد.

دويتو يجمع الفنان ماجد المهندس بالفنان وليد الشامي في أغنية اسمها الصدة من كلمات ياسر التويجري، ألحان وليد الشامي وتوزيع مهنة خضر. اللي يحبون جو الإيقاعات والرتم السريع، هذه الأغنية مخصوصة لكم.

0: هيت فايب.
1: بعد اغنيته سابق وقته الفنان بدر الشعيبي رجع بغنية صادتنا عين من كلمات وألحان وتوزيع علي المتروك، اللي تعاوناته مع بدر دائما تكون عجيبة ومن الكواليتي العالية في أعمالهم. تحسون فعلا عندهم رؤية موسيقية شبابية غير عادية.

0: هيت فايب.
1: الفنانة أصالة نزلت ألبوم جديد يتكون من 14 أغنية وكل الأغاني باللهجة السورية. والحلو في هذا الألبوم السوري أصالة اختارت فيه ألوان موسيقية متنوعة ما بين المودرن والشعبي، وهذه الخطوة جدا جدا ذكية من أصالة اللي أكيد مشتاقة وبقوة لإحياها الحفلات في بلدها سوريا.

0: vibe.
1: نبقى في سوريا وهالمرة مع الفنانة فايا يونان اللي نزلت اغنيتها الجديدة روحي وروحك من كلماتها وألحانها وتوزيع جوزيف ديمرجيان. واللي لازم نقوله أن فايا يونان اشتهرت بغنائها وإيجادتها للون الكلاسيكي الراقي، ولأن هالأغنية من كلماتها وألحانها طبعاً بتكون لايقة عليها.

0: hit vibe.
1: الفنان إيهاب توفيق نزل سينجل جديد اسمه جيت في وقتك، من كلمات خالد البشبيشي، ألحان محمد النادي، وتوزيع نور. بصراحة وايد حلوة حالة النشاط اللي يعيشها إيهاب توفيق، والأغنية فرايحية والمقسوم فيها عامل عمايله.

0: hit vibe.
1: أغنية جديدة للفنان فريد اسمها ترجع إيه من ألحانه وكلمات زياد حسن وتوزيع هشام محمد. هذا اللون من الأغاني تحسون شكثر مفصل تفصيل على

0: هيت فايب.
1: طبعا بما ان هالاسبوع الكل يتكلم عن ألبوم مجيد اللي اكيد يعتبر حدث فني مهم، بنسمع وياكم احلى اغاني الألبوم، لكن قبلها نتمنى انكم استمتعتوا ويانا في هذه الحلقة. كنت وياكم من الاعداد والتقديم انا عيسى الختال مع المخرج حمد الشريان، والحين صار الوقت نقول حي عبد المجيد وحي ما جابه.

0: بحرين اف ام على هوا. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، متابعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، وتحية تصل إلى جميع المشاهدين الكرام، مشاهدي تلفزيون البحرين والقناة الرياضية. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج DRS. اليوم بنتكلم معاكم عن سباق جائزة إسبانيا الكبرى، أول انطلاقة لحلبة مدرينج كما يطلق عليها. الانطلاقة الأولى شهدت أحداث وشهدت إثارة في هالموسم، نقدر نقول أن سيارة الأمان هي كانت أمان وبرد وسلام على كيمي أنتونيلي، بينما لم تكن برد وسلام وكانت عقوبة على لاندو نورس واستراتيجية فريق مكلارن. لذلك اليوم راح نتفاصل أكثر عن هذه الجائزة ونتكلم عن اللي صار فيها بكل تفاصيلها. مبارك حق الفايزين، مبارك حق المنصة. المركز الأول كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس، المركز الثاني ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، المركز الثالث لاندو نورس سائق فريق مكلارن. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق DRS. اليوم الفريق المميز كامل بالعدة والعتاد. أولا تحية من المخرج الإذاعي إبراهيم تليفت، تحية من المخرج التلفزيوني أحمد الفردان، شكرا لك على وقتك وشكرا على ما تقدم من جهود في وزارة الإعلام ولبرنامج DRS. الريال كان عنده ظرف ولكن تواجد أيضا في البرنامج، فشكرا أحمد الفردان. وركز على مكلارن في سي بنك، نعم حلقة سي بنك نبيك تكون موجود يعني درجة أولى، لأن الاستديو بنقلبه كامل إن شاء الله. تحية حق سامي التحو، تحية حق يوسف الدوسري، حياك الله منور. كان سابقا فراري الحين مكلارن، أنا ما يود أسرار
1: الحمد لله.
0: أي سابقا على أيام رايكنن والرابع من زمان قديم متابع حق الفورمولا،
1: يرجع الحين
0: إن شاء الله. منورين الرابع كلهم، براء حياك الله، تحياتي حق بنبيل. فحياكم الله مستمعين الكرام، وندش في التفاصيل وندش في الترحيب بأعضاء ومحللي برنامج DRS. أحمد البن علي مساك الله بالخير يا أبو حمد.
2: بونس تريدس، طالما سباق في إسبانيا فالتحية راح تكون بالإسباني هالمرة، ما راح تكون باللغة الإيطالية. مساء الخير أبو سعيد عليك وعلى الإخوان الموجودين معنا في الاستوديو وعلى طاقم العمل.
0: عندي معلومة أكدها صحها تقدر تنفيها، أنك برشلوني.
2: أرفض التصريح. نعم أشجع برشلونة أنا.
0: أكيد أنت بسألك على الحلبة بتقول أوكي.
2: إيه الحلبة حلبة برشلونة أكيد أحسن بسيط.
0: أكيد طبعا.
2: مليون في المية. بنتكلم إحنا عقب إن شاء الله في المحاور عن حلبة مدريد.
0: بس التشجيع الرياضي في الكورة ما له دخل طبعا.
2: لا لا طبعا أكيد بشكل عام ما له دخل.
0: على السريع أفضل لاعب مر عليك في برشلونة على السريع.
2: في برشلونة.
0: إيه غير ميسي.
2: بالنسبة لي. تشافي.
0: عجيب شوف شلون انصاب حق كرة القدم
1: لاعب وسط
0: ما راح حق رونالدينو.

0: مو ما راح حق بيول، ما راح حق فالديز، ما راح حق
1: ريفالدو رونالدو.
2: لا لا تشافي
0: رونالدو الظاهرة ما راح. شوف
2: تشافي نعم
0: تحياتي لك.
2: شكرا.
0: الله يوفق فراري في كل سباق دامك تشافي.
1: واضح متوافقين وايد.
0: استمعينا الكرامة مشاهدين الأعزاء، نرحب بمحلل برنامج ديارس ومشجع ريد بول عبد الله العيد، حياك الله.
3: يا هلا ابو سعيد، مسي عليك وعلى الشباب في الاستديو. حلقه ان شاء الله تكون سريعه لان السباق كان وايد سريع ما في احداث، لكن ان شاء الله نسوي احداث احنا هنا
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. تشجع في الكره نادي معين ولا؟
3: يعني ميولي برشلونه.
0: اوكي، يعني انت بشخصنا مع حلبه مدريد.
3: والله لو كانت الحلبة في البحرين بشخصنا على هالحلبة دي، يعني لو فريجنا كانت بشخصنا
0: وياه. انا يعني عندي اسرار في الجروبات هني، لان عبد الله يعني امس كنسل تمرين وقاعد يعد حق بطوله عوده عندنا في البحرين، ايرون مان يا جماعه، رياضه تحدي وتحمل، والسباق ما عطى اللي يبيه، فقال الحين انا هادي التمرين.
1: السباق اعطاه تحمل،
0: عطى تحمل. ايوه صلابة ذهنية.
3: لا هو تأجل ما تكنس،
0: تأجل صار لي
2: معسكر، يعني
1: معسكر انك طلع سباق.
0: حلو، لا انت مركزين اليوم،
2: امور طيب،
0: وايد طيب.
2: هاي بيفور يسوي فيني كذي،
1: تعود.
0: لا لك غير ادى الان
1: تعود، كل سواق واحد يخلص السباق
2: خلاص، محاور قليل شوي سوالف سهله، سهله الحياه ابو سعيد.
0: خلاص ما عندك برزين اسمي؟
2: لا ما عندي، شوف كنت بكلمتين انا بس
1: نورك نص ورقة اليوم يايب
0: كلمتين. لحظة شوي، الفردان يحب اللقطات هذه. تسمح لي استأذنك بمعلومة؟
2: استأذن
0: اكيد، ترى استأذن،
2: الامور طيبة.
0: يا جماعة احمد البن علي قدامه، البث المباشر في يوتيوب، فما اخذ افضلية على الربع. واحد اثنين يستخدم الشاشة يحط الاوراق ويقرا.
2: لا ما تفاقنا، رد فلاك.
0: ما يقرأ الإعداد يا جماعة، في أرقام في انتبق.
2: ذكبارة شاشاتكم بعد خراب، بس إذا شو صلحتوها توهك لك اليوم، أبا تشوف مكتوب
0: بس يا جماعة ما يعني ما يقرأ، ما نعد يعني، بس أرقام قدامنا التوقيت وإلى آخره، بس الرياضة يعني يبيلها شوية ترقيق يا جماعة، وهو ما شاء الله عليه يعني مشغول مع الأخبار ويترجم، فشيء انا بالنسبه لي افتح ابلكيشن اف 1 يعني اعطيكم الاخير، فمستحيل احفظ زمن اللفه، يعني بيلي كم سايق عندي.
1: هو كل اسبوع يجيك بلغه جديده، يوم اسباني يوم فرنسي، يعني
0: الحين اسباني
1: اليوم
2: أيوه. اذربيجان بتوهق صراحه، لغاتهم وايد صعبه.
0: ما عليك نعطيك
2: زين،
0: ما عليك امورك طيبه
2: ممتاز.
0: حيلا قاسم خنجي،
4: يا مرحبا ابو سعيد، مسي عليكم، مسي على المشاهدين والمستمعين وطاقم العمل واخواني الشباب اللي احنا كنا امس كلنا مستمتعين في سباق جائزة اسبانيا الكبرى الحلبة المينونة، ويناتنا كلنا اتوقع. يقول لك في ناس رقدوا من وقت لانه هم يطلعون سباق رقدوا، في ناس سباق تحمل صار عندهم في الاعصاب، فسباق مينون كان مثل ما يقولون حلبة مينونة، بنتفاصل عنها اكثر جائزة اسبانيا الكبرى، وان شاء الله نكون معاكم خفاف وسهلين وحليوين ونحلل لكم السباق اللي كان وايد سريع وخلاص بسرعة، الحمد لله ما كان في شيء اصلا، حتى تزوجات ما كان في الا اربعه يمكن او زايد قصر.
0: عرفت انا لان لو رفيجكم بي 1 غير
4: اكيد.
0: اي
4: اكيد لا بس يعني وتيرته كانت زينه، الكواليفاينج سوى سبرايز حق الافرقه الثانيه، ولكن سيفتي كار ما قصر، كان محظوظ ويا باقي الافرقه، وللاسف الشديد استراتيجياتنا ما كانت محالفه حق الفريق. والحلبة نفسها حلوه، يا وايد تجاوزات فيها، من كثر ما تشوف تجاوزات تضيع يعني. بنتفاصل عنها اكثر.
0: صحيح. خلينا نقول المعلومه ان حلبة مدريد في اول موسم لها، طبعا كان في سباقات في مدريد سابقا، يعني اخر سباق في 1981
2: نعم
0: في
2: براخة
0: خرامة اتوقع اي يعني. اسمها خرامة، في سباقات، لكن هذا الحلبة الجديده قرينا اخبار عنها، ولكن احنا بنتفاصل مع المحللين. ولكن قبل كل شيء على السريع، تشجع اي نادي كرويا؟
3: يونايتد،
0: مانشستر يونايتد.
3: امس اقول لك مو متوافق في شيء، خسران في المباراة في الديربي، وخسران في
0: اي 1-0 اي صح،
3: خسران في الريس
0: 1-0 صح
3: اي، وراقد من وقت بس تضايقت ورقيت،
2: وكله بخطاء سواء في كرة القدم بخطاء خسر
0: صح،
2: وفي بخطاء
0: تسلل قول هالاند
2: نعم.
0: تسلل
2: تسلل واضح اعتذر يعني احنا ما بن
0: لا قول قول
2: اعتذر قول. والاتحاد

0: جايز اليوم اعتذروا يعني لمانشستر يونايتد
1: على الغلط
0: على الغلط اللي صار رسميا يعني.
2: حلوي
1: ننطر بس لفوي يعتذرون على السيفتي كور اللي صار صكوا توهقنا ولدنا تو بيدش
0: في حلقات هاي بنتكلم عنها احنا
2: سيفتي كار لازم سيفتي كار. فمستمعين الكرام المقصد من السوالف البسيطه ان الرياضه ترى تجمع الكل. احنا نتابع فورمولا ونحب الفورمولا وموجوده معانا وعندنا اول حلبه وحلباتنا موطن رياضه السيارات في الشرق الاوسط، ولكن السوالف العفويه هي اللي تجمع الناس. الرياضه تجمعنا، احنا اليوم متجمعين عشان فورمولا، قاعد نسولف عن اندياتنا، متجمعين عشان رياضات اخرى تجمعنا مع عبد الله العيد والربع، نسولف في مكتب عبد الله الشوملي عن برشلونه، ابراهيم تلفات يقول امس عن جول هالاند انه في انه، فكان ابراهيم امس مشارك معنا في التحليل يعني، فكان يصر على المخرج انه يعيد. قلت له حي عيني يبقى الفردان غير يبقى غير يبقى الفردان غير
0: مخرجيننا
2: غير مخرجيننا الله يذكرهم بالخير. يعيد لك لين ما تتأكد صح. لو هجمة خاطرة يعيد
0: كهو.
2: يقول المشاهد أولا
0: كهو.
2: هذا الكلام. نرجع حق السباق، نبي ناخذ رأيكم في البداية عن حلبة مدريد بتجرد وبمهنية في أول سباق لها. أحمد البن علي، ايش رايك في حلبة مدرينج؟
0: اذا احنا بنعطي تقييم لحلبة مدرينج بنعطيها بالنسبة لي 5 من 10 النص. العمل السريع اللي كان للحلبة اتوقع انه خلاها تنقص في جوانب كثيرة. المنظمين وسواء الاتحاد الدولي كان ودهم انه يقام السباق في وقته، ما كان ودهم انه يتأخر، لذلك شفنا الحلبة للحين مو بجاهزة، بالأخص لمنطقة في منطقة الجماهير. يعني شفنا في بعض مناطق الجماهير للحين المدرجات مبارزة، الجمهور كان قاعد يعني على الرمل وسعيد، ما في مدرجات يعني ملائمة. مشكلة الحلبات العالمية بوسعيد ان احنا دائما نقارنها مع حلبة البحرين الدولية، فدائما تحصل على تقييم 0 امام حلبة البحرين الدولية. احنا ليش الحلبة اللي قاعدين نشوفها عندنا هني مثال ونموذج رائع، لذلك اي حلبة احنا بنقارنها بحلبة البحرين اول مقارنة نعملها مع حلبة البحرين، لذلك المقارنة ملقية مع حلبة مدريد تماما. المنعطفات ضيقة جدا للسيارات، ازدحام كبير، جدران كبيرة، تقريبا فقط المنعطف رقم 12 هو المنعطف اللي ممكن يعطيك روح في السباق، بعدها ما في اي يعني ما في اي لمسة ممكن تشوف حق تجاوز او حق تحدي، ما فيها اختبار للسائق للأمانة، فيها اختبار ممكن للإطارات لكن للسائق ما فيها اختبار. لذلك المنظمين حسب ما قريت اليوم في هناك تعديلات راح تقام في الحلبة في بداية موسم 2027، 3 مناطق بالتحديد حددوها الاتحاد الدولي وأيضا منظمين حلبة مدريد، فإن شاء الله نشوف فيها تعديلات عشان نشوفها مستمرة. واللي ما بقول يزعل لكن محزن إن احنا نشوف حلبة تاريخية مثل حلبة سبا او حلبة زانفورت ينلقون من الـ من من من الـ من الرزنامة عشان حلبة ما بقول مثل مدريد لكن عشان حلبات شوارع مثل حلبة مدريد.
2: جميل جميل ان ابو حمد اخر شيء سوى لنا شيكين في المعلومة، بس ما اقدر اقول اكثر.
1: حاجة زين
2: حاجة شيء زين الحلقة اللي طافت اللي قبلها تصريحات نارية على غراري عبث
0: عبث انت مو راضي عنها كلمة عبث انت تدافع عنهم.
2: لا دافع
1: مشكلة خوف احنا انا اللي اصرح اعطي تصريح الحين
2: انا دافع
0: تدافع عنهم
2: انا دافع عن بنته بس
0: تمام
2: انا شرد راح اودي. عبد الله العيد ايش رايك في حلبة مدريد؟ أو أتكلم وأنا تحديداً أقول في أول موسم لها
1: سيئة ما يعني ما فيها أي متعة. سباق يعني بداية لنهاية يعني ما في أحداث. الاتحاد يعني إحنا قاعد نتكلم من يعني من وجهة نظر متابعين أو محبين للفورمولا. الاتحاد يطالع الجدول أو الرزنامة بطريقة ثانية، طرحها من ناحية عنده أمور سياسية، عنده أمور وايد يعني ما نتكلم فيها، لكن أكيد موضوع الجمهور يجي في الأخير بالنسبة له، لأن أنك تحط ذي الحلبة في نفس الوقت تشيل حلبات وايد زينة من الرزنامة شيء يعني بالنسبة حق الجمهور شيء أبدا مو أوكي. لكن خلينا يعني نحاول نطلع يعني ذرة أمل حق الحلبة، نقول إنهم أول سنة لها. قالوا ان بيطورونها بيعدلونها ما اعرف

0: اللي بيتطور اكثر يعني، ما يعني ما ندري يعني، ما نقدر نحكم الحين، لكن ك يعني نظرة اولى ما في بوادر طامنك ان السنة الجاية بيكون السباق يعني فارق. ف يعني اكتفي بسيئة يعني، لان يعني ما استانسنا، ما استمتعنا في السباق،
1: ما في استمتاع، خصوصا ان تجاوزات 4 تجاوزات في سباق 57 لفة صح. قاسم امر ما يسعد من جانب، ما يسعد المشجعين، بينما اكيد يسعد الدولة المستضيفة يعني.
2: اكيد 100% اخوي، اليوم انت حلبة مثل حلبة مدريد، هاي انجاز ان هي تجهز في هالسرعة مثل ما شفنا، بسرعة قياسية ان تجهز الحلبة. طبعا ما كانت جاهزة 100% لاخر الوقت، كان في عليها مشاكل، شفنا الجمهور يتواجد بشكل كبير وتواجد قوي. الحلبة يمكن ما اخذت او ما يعني اسعدت الجمهور نفسه، الجمهور اليوم كان في هالفترة والفترات الأخيرة كان شوي مستائين من حتى موناكو اللي هي أعطتنا 10 تجاوزات في السباق أو في هالسنة في سباق مدريد أو الحلبة المجنونة مثل ما سموها الجمهور، فيها 4 تجاوزات. الجمهور دائما يطمح إنه يشوف تجاوزات مثل السباق اللي طاف مونزا، الكل استمتع بسبب التجاوزات اللي صارت. الحلبة أول سنة متوقعين لها تغييرات، سمعنا من إدارة الحلبة نفسهم تكلموا عن التغييرات اللي راح تصير في الحلبة. الجمهور كان المتواجد في الحلبة قال لك إن إحنا متأملين خير في هالسباق، في السباق في الأيام في المواسم القادمة. إحنا يحزننا إن إحنا مثلاً نخسر سبا، نخسر زامفورد، نخسر هالسباقات الكبيرة اللي فيها تجاوزات، فيها متعة سرعة، لسباقات شوارع مثل ما يقولون تضيع فيها متعة الجمهور. فأتوقع خلينا نشوف الموسم الجاي، قالوا في 2 turns راح ينشالون، يصير ستريت لاين حق الأوفرتيكس، فمتوقعين إن الحلبة تكون جميلة أو متعة للناظرين مثل ما يقولون، والجمهور يستمتع فيها. توها أول سنة ما نبي نحكم عليها، ولكن السباق كان مخيب لأمال الجمهور والسائقين اللي هم كان كل واحد فيهم عنده تعليق على السباق نفسه.
1: طيب حلبة زامفورت إذا ما خانتني الذاكرة وحسب القراءات إن المنظمين أعلنوا إن إحنا ما نقدر نستمر.
3: نعم.
1: هذه فأتوقع إن مفروض إحنا نقول حق المنظمين أو الجهات الموجودة في زامفورت إن اعتنوا في الحلبة عشان الجمهور يعني. حلبة السبا ما قريت أنا السبب اللي أنا أتكلم عن نفسي يعني، يمكن أنتوا قريته وطلعته، بس أعرف إنه بتغيب.
3: سنة
2: في تنوب مثلا برشلونة بنخسرها. أيوة. سنة بتكون موجودة وسنة ما بتكون موجودة، سبا نفس الشيء.
1: أنا أتوقع عشان يديرون اللعبة فالاتحاد الدولي للسيارات بالتعاون مع ليبرتي ميديا، التعاون مع عدة أمور، أتوقع هم ينظرون حق جوانب أخرى. ما بقول لك الحين جوانب مادية 100% يعني، ما بقول لك 100%
0: جزء الجوانب المادية جزء من عدة أمور
1: بالضبط، لأن يمكن الموسم الأول شهد في حلبة مدريد 300,000 وفوق،
3: 353 الحضور كانوا 353,000
1: بالضبط. فإحنا نقول هذه تقييم مبدئي أو آراء مبدئية عن الحلبة. أكيد إحنا ودنا كجماهير أن حلبة فيها تجاوزات 100%، ولكن كانطلاقة أولى السيارة الأمان هي لعبة الدور يعني. كيمي أنتونيلي اللي دخل التاريخ في مدريد، هذا راح يذكره التاريخ أنه هو أول فائز وأول بول بوزيشن حق لاندو نورس، ادخلوا التاريخ. فمكلارن
2: موجودين في التاريخ،
1: موجودين في التاريخ
2: الحمد لله.
3: فراري بعد
1: من أي ناحية؟
3: أول انسحاب
1: حق هاملتون.
3: نعم.
1: في السيزن
3: في السيزون، وايضا اول انسحاب في سباق اسبانيا،
1: سباق اسبانيا،
3: واول واحد انسحب امس من السباق للاسف.
1: سايز طلع بعد اسباني وطلع
3: إيه، بس عاد يعني بس ان اول واحد حصل 3 طاقة لويس هاملتون
2: يعني. حلو في السباق صار في اكشن، اسبانيين يدعمون بعض، في فعاليات صارت
1: هاي بنيها ان شاء الله عقب. طيب انا الحين برجع على السباق، اللفه الاولى بتكون عندك حق السباق، ولكن اذكر المستمعين الكرام والمشاهدين، المركز الأول في سباق جائزة إسبانيا كيمي أنتونيلي مرسيدس، المركز الثاني ماكس فيرستابن ريد بول، المركز الثالث لاند نورس مكلارن، وعبد الله أتوقع ماكس بنسولف عنه، بس ماكس أموره طيبة.
0: ماكس أكيد أموره طيبة، ماكس قلت لك من قبل أن ماكس بيطلع لك بيركض لك كل حصان في الماكينة، فبيطلع أقصى ما في السيارة، وهذا اللي سواه، نفعته سيارة الأمان أكيد، لكن بشكل عام ماكس هو ماكس يعني.
1: ماكس هو ماكس. عجبني تصريحه عقب. أمشي في النص.
0: إيه بس أمشي في النص، ما حد يقدر يطوفك.
1: بالضبط.

0: يعني. فقالها بطريقة كأنه يقول حق المنظمين حق الحلبة يعني، ضبط وخطوط تسابق أخرى يعني رياضية.
1: شوف لكم صرفه
0: يعني شوفوا لكم صرفه. طيب احمد البن علي، نبي ننوه حق المشاهدين والمستمعين الكرام ان اللفه الاولى في السباق هي اللي دائما وابدا تاخذ مجرى 60 70% من السباق، بالاضافه الى الاستراتيجيات. لذلك احنا في البرنامج نحرص على اللفه الاولى، وانتم تتكلمون عن الاستراتيجيات عقب. فش اللي صار سلمك الله في اللفه الاولى؟
2: اللفه الاولى طبعا هي اللفه المثيره والاكثر جدلا في جائزه اسبانيا الكبرى الفورمولا 1. الجميع كان ينتظر هذه الانطلاقة لأن أول سباق على حلبة ميدرينج. لاندو نورس انطلق من المركز الأول، انطلاقة تقريبا سليمة، لكن ضيق وتصميم المنعطف الأول سبب مشاكل كثيرة لكثير من الساقين، منهم كيمي أنتونيلي وكذلك ماكس فيرستابن. ماكس فيرستابن خرج من المسار، كان منطلق من المركز الثالث تقريبا. ماكس فيرستابن خرج من المسار و استفاد من خروجه من المسار في مرتين، استفاد منهم او يعني من مركزين. كيمي أنتونيلي ايضا خرج من المسار، لذلك الجدل اللي صار في البدايه من البدايه ابو سعيد، فريق الريد بول طلب من ماكس فيرستابن انه يرجع مركزين، مو بمركز واحد، يراجع حق كيمي أنتونيلي وايضا يراجع للويس هاملتون، لان لويس هاملتون اشتكى عبر الراديو بسبب استفادة ماكس فيرستابن من من من الخروج من مسار الحلبة. هاي تقريبا أبرز ملامح أو أبرز شيء صارت أشوفه أنا في السباق مع الفيرتشوال سيفتي كار صراحة.
0: وكيمي بعد
2: عندنا وكيمي أنتونيلي. يعني المختصر منها أن المنعطف الأول سبب مشاكل، فأتوقع هاي المنعطف الأول هو اللي راح عليه يصير عليه التعديل في صحيح. حلبة ميدرينج.
0: ايضا شدت اللفه الاولى اتوقع اذا ما خانت الذاكره خروج كيمي أنتونيلي من المسار اكثر من مره،
2: طلع مرتين. نعم
0: مرتين. ورجع حق لاندو نورس،
2: رجع حق لاندو نورس وماكس طلع بعد مره واحده ورجع المركز حق لاندو نورس ورجع حق لويس هاملتون.
0: شفنا انطلاقه حق اوسكار بياستري بس دعم شويه راسل،
1: دعمتين في راسل
0: ايوه. وعندنا ساينز انطلاقه شويه فيها تهور، ولكن يعني احنا شفت انطلاقه ساينز وقط السيارة يمين راح، أنا أقول وين بيروح الحين، أنا وأنا قاعد
2: وصدق إنه هو متدور.
0: أيوة
1: بين أرضه وجمهوره قال بس
0: داش بين سيارة،
2: صدق إنه هو متدور يعني.
0: بس دعم مين نسيت والله،
1: دعم سنودا. أيوة. لأنه صار نفس
0: احتكاك
1: يسمونها هوت دوغ، يصير أو يصير نفس
2: ساندويتش
1: يصير. أيوة. إنه هو يكون في النص، فكان يحاول إنه يخرج عن المسار وما يصدف اللي يمه، دعم سنودا.
0: جميل. طيب قبل ما بس اروح حق لفه الفرق، ابي اتذكر معاكم التوقعات. عبد الله تذكر توقعاتك عن سباق جائزه اسبانيا؟
1: كيمي راسل هاملتون،
0: فربحت في المركز الاول.
1: هذه ما يحتاج حتى تفكر اصلا، بس قطها كذي بتطلع صح.
0: ظنك
1: كيمي يعني شفتوه ايش قاعد يسوي، شفتوه اداءه، شفتوه يعني قاعد يحسسك انه هو قاعد يسوق سياره مختلفه عن اللي يسوقها راسل. يعني قاعد يسوي اشياء يذكرك في اساطير الرياضه، يعني كانه روح سينا وغيرهم في هالانسان ذي، يعني
0: اللي عمره 20
1: اللي توه من شهر ماخذ الليسة،
0: توه من شهر ماخذ الليسة.
1: يعني شيء غريب الصراحه.
0: وهذا الرياضه. ايوه هذا الرياضه. احمد البن علي تذكر التوقعات؟
2: انا كيمي اكيد كنت متوقع انه اول، وهاملتون اكيد انا كنت متوقع انه هو الثالث، بس ان الثاني ما كان حاضرني من توقعت بالتحديد، نورس ولا راسل ما كان يحضرني. لكن كيمي أنتونيلي كنا متفقين اتفاق تام انه هو يعني البطل المناسب.
0: قاسم تذكر التوقعات؟
1: انا كان المركز الاول كيمي أنتونيلي، المركز الثاني لاندو نورس، المركز الثالث ماكس فيرستابن.
0: جميل. عطنا ماكلارن في السباق.
1: ماكلارن ده بنتكلم عنهم، بنتكلم عن لاندو نورس. لاندو نورس بنبتدي طبعا السباق، بدأ لاندو نورس من البول بوزيشن بعد ما تأهل في تصفيات بلفة خرافية مثل ما سموها الجمهور، مثل ما سموها زاك براون، لفة تكاد تكون من الأحلام، أخرجها لاندو نورس. لاندو نورس بدأ مثل ما قلنا في البول بوزيشن وانهى السباق في المركز الثالث. إذا بنتكلم عن سباق لاندو نورس، بدأ بإطارات الميديوم، شفنا في الانطلاقة الأولى مثل ما تكلمنا صارت تنافسية بينه وبين كيمي أنتونيلي وبين ماكس فيرستابن اللي خرجوا عن الحلبة ورجعوا له البوزيشن. فاللفة الخمسة عشر يمكن كانت

0: الأكثر إثارة اللفة ذي، أو اللي مثلا ما نقول هي اللي غيرت مجرى السباق في اللفة 15، صارت الفيرتشوال سيفتي كار، وكان لاندو نورس كانت يعني تسابقه أو تواجده على حلبة مدريد كان وايد في أداء جيد له في السيارة، فكان الجاب بينه وبين المركز الثاني تقريبا 7 ثواني. بعد ما طاف دخول الصيانة طلعت سيارة السيفتي كار او الفيرتشوال سيفتي كار. احنا نعرف فيرتشوال سيفتي كار مينز انت تحصل 10 ثواني في التوقف اسرع يكون، لان السيارات تنزل سرعتها لسرعة معينة فانت تقدر تستفيد من ال10 ثواني. بعد ما طاف مدخل الصيانة طلعت سيارة الفيرتشوال سيفتي كار، لاندو نورس اضطر انه يخلص اللفة ودخل بعد ما انتهت السيفتي كار. فاول ما دخل هو سيارات الامان انتهت وعاد السباق مثل ما السباق الطبيعي. اللي استفادوا المركز الثاني والثالث اللي كانوا وراه، وشارل كلير اللي هو طبعا ما دخل للصيانة، اللي هو طبعا اللي استفادوا ماكس فيرستابن وكيمي انتونيلي اللي دشوا للصيانة لتبديل الإطارات. لاندو نورس دخل وللأسف الشديد في اسبوع ثاني مره ثانيه نشوف مشكله في تبديل الاطارات واستراتيجيه ماكلارن، خسر 7 ثواني في تبديل الاطارات، فخرج متاخر وايد، خرج ورا راسل، فاضطر انه هو يرد ينافس ويرجع التنافسيه ورجع وتيره السباق ترجع له. نافس وصل للمركز الثالث، شفنا في اخر 5 أو تقريبا 10 لفات هو قاعد يطيح البيس، كان وايد سريع اللي هو وصل لمرحلة وصل حق ماكس فيرستابن، ولكن الحلبة لا تخدم تسارع ولا تخدم تجاوز، فانتهى السباق في المركز الثالث. لاندو نورس بدأ نرجع نقول في المركز الأول وانهاه في المركز الثالث ب15 نقطة. زميل لاندو نورس أوسكار بياستري مثل ما تكلمنا في اللفة الأولى في الانطلاقة صارت حادثة تصادم بينه وبين جورج راسل، مما أثر طبعا في كسر في الجناح الأمامي، وهو طبعا أثر عليه في وتيرة السباق.
1: نعم.
0: بدأ طبعا الكواليفاينج حق أوسكار بياستري كان أو مثل ما يسمى بالكارثي، ما كان متواجد في الكواليفاينج، بدأ من المركز السابع في السباق. وبدأ على استراتيجية تختلف عن استراتيجية لاندو نورس، بدأ على الهارد وأنهى السباق على الميديوم بسبة الحادث اللي صاده أو الإطاء أو الجناح اللي كسر ودش البت ستوب متأخر، خسر مراكز، خسر وتيرة التسابق، فأنهى السباق في المركز الثامن ب4 نقاط.
1: أحمد البن علي بايك على فراري
2: إن شاء الله.
1: عبد الله أبي جواب مقتضب، لو ما في سيارة أمان لاندو نورس يأخذ السباق
3: بالراحة وبفارق بعد. يعني إذا استمر وضع سيارته نفس ما هو، ما صادت أي عطال أو أي مشاكل، بيأخذه بفارق
1: بالراحة بعد.
3: إيه بالراحة، ما حد يقدر عليه يعني. حتى أنا أقول لك لو فرضنا إن في سيارة قدرت توصل حق وتيرته ما تقدر تطوفه، وهو بس يعني ما حد يقدر يوصل لها اصلا، لان انت من اول لفتين او لفه خذ عليها اكثر من 4 ثواني يعني. صح. يعني هاي لو نكمل بعد قدام شان
1: فرق. سياره الامام بو حمد خربت على فريق ماكلارن ولاندو نورس.
2: صح.
1: تقريبا هو الخاسر الاكبر في السباق، ولكن شو اللي صار مع فراري؟
4: فراري بشكل مبسط ابو سعيد، بدون راي شخصي، سباقهم دخلوا ثنائي الفريق في استراتيجيتين مختلفتين، شارلو كلير بإطارات الهارد ولويس هاملتون بالإطارات الناعمة أو إطارات السوفت. انطلاقهم لويس هاملتون المركز الرابع وشارلو كلير من المركز الخامس. مشكلة في مكابح لويس هاملتون تقريبا من اللفة الخامسة بدأت، كان عنده مشكلة في نظام المكابح لويس هاملتون حسب ما صرح به الفريق، وأيضا لويس هاملتون كانت البريكات، خلينا نقول عنها البريكات ما اشتغلت مع لويس هاملتون. مرة واحدة دواسة البريك البادل مال البريك اخترب عند لويس هاملتون، فكان يضغط ما كانت تستجيب السيارة، فكان الحل الأمثل للفريق، خصوصا فريد فاسور قال ان هذه حلبة شوارع فيها وايد يعني جدران، لو كانت ممكن تكون حلبة ثانية ممكن شفنا الفريق يصلح المشكلة بشكل حتى لو طول، لكن ممكن يرجع، لكن الفريق فضل انسحاب لويس هاملتون من اللفة السابعة تقريبا في السباق. سباق شارلو كلير انا شخصيا اعتبره من افضل سباقات الموسم على الرقم من هو حقق المركز الرابع، لكن هذه هي النتيجة اللي كان راح يحققها شارلو كلير سواء بسيارة الامان عفوا يعني سيناريو بدون سيارة الامان، هذه المركز اللي كان راح يحققه شارلو كلير. استراتيجية الفريق كانت معتمدة على ان شاء الله يكون هناك، هاي استراتيجية جديدة ان شاء الله يكون هناك سيارة ثمان، هاي استراتيجية يعني ما يقول لك A و B و C، الحين هاي في
3: زد
4: زد هذه أكيد. فعفوا فالاستراتيجية شارلو كلير قدم سنت رائع أو فترة سباق رائعة بالإطارات الهارد الصلبة بوزي، 49 لفة أزمنة شارلو كلير كانت ثابتة بين دقيقة و40 ثانية وبين دقيقة و37 ثانية. الصلابة الذهنية لأي سائق، أنا ما بتكلم عن شارلو كلير، لكن لأي سائق هو الثبات، فشفنا ثبات في أداء شارلو كلير على مدى 49 لفة بإطارات الهارد، لدرجة أن كيمي أنتونيلي السائق السريع وبالإطارات الجديدة ما كان قادر يقلص الفارق مع شارلو كلير، تقريبا أقل شيء قدر يوصله لثانية ونص، أكثر من كذي ما قدر على الرقم من أن إطارات شارلو كلير كان لها 40 أو 35 لفة وأكثر. أنهى شارلو كلير طبعا انتظر سباق طول السباق طول ذي شفنا حوادث، إلا في يوم شارلو كلير ما صارت الحوادث، اضطر أنه يدخل يعني في فترة من الفترات إجباريا السائق لازم يدخل أنه يستخدم نوعين من الإطارات في سباقات الفورمولا، فاضطر أنه دخل على إطارات السوفت، لكن ما كان في أي يعني أي ردة فعل للسيارة وأيضا للسائق. أنهى السباق في المركز الرابع 12 نقطة الفريق على ضوءها، وصل لنقطة 353 في بطولة العالم، لكن بعيد تقريبا 150 نقطة عن المرسيدس، تقريبا يعني نرفع راية الاستسلام عن بطولة العالم بالنسبة للفرق بعد سباق إسبانيا، ونتيجة معقولة جدا عطفا على يعني خلينا نقول الأداء في التصفيات وأيضا في الجائزة بشكل عام.
1: أنا برجع لك عقب سؤال بعنوان مشاكل عائلية.
4: تمام.
1: جميل. بس أروح حق ريد بول. ماخذين منصة. إيه. يستاهلون. ماري عاد لاوسون اليوم راضي عليه، أمورك طيبة معاه.
3: لا هو لا راضي ولا مو راضي. هو في النص. أنا ما يعني أنا بالنسبة لي هو مو سايق يليق بفريق ريد بول.
1: لحظة عبد الله.
4: لا بشخصنا
0: هو عندنا مشكلة وياه.
3: لا
0: آخر سباق لا بيرجع.
3: شوف من ريكاردو للحين يعني في سائقين واحدين قدروا شوي يعني يعوضون النقص اللي تركه ريكاردو، بيريز بشكل بسيط وحجار الحين لأن إحنا نفكر في حق المستقبل.
1: أوكي.
3: أما اللي ياو بينهم فعلا صراحة ما يليقون بالاسم.
1: سؤال أبي بس جوابه، يعني اللي بقوله طبيعي ولا غير طبيعي جوابك؟ بس طبيعي غير طبيعي، هما العلاقة في الفورمولا، واحد ركض ماراثون كامل البيس ماله خمس دقائق كامل، طبيعي ولا مو طبيعي؟
3: شلون طبيعي؟ من اين احنا طبيعي؟
1: بيس ماله من الكيلو الاول للكيلو الاخير.
3: قصدك انه هو قوي ولا انه هو عادي؟
1: البيس ماله خمس دقائق.
3: زين يعني كفو عليه. بس شنو يعني
1: طبيعي ولا مو طبيعي؟
3: انا ما فهمت الطبيعي وين
1: بالضبط. انه يستمر طول السباق بيسه خمس دقائق.
3: هذا شيء عادي يعني ما فهمت انا المغزى صراحة.
1: اوكي.
3: انه هو هل انا قصرك انه شيء زين انه سوى خامسة؟
1: ايه
3: يعني
1: طول السباق
0: طول السباق طول ماراثون
3: كفو علينا يعني ركض ماراثون لو سابعة يعني ماراثون في النهاية
1: سالو سبتها منطقي واحد اثنين ما يهمني بيس خامسة بيس اربعة بيس سابعة لاوسن خلص وخلص
0: يا بوديو هذا يوم ثاني يقول لك ما فضي ملوي
1: هو ساق احتياطي الحجار يا جماعه لازم يسوي كذي
3: يعني انا ما ادري انتم هل تشوفون فيه موهبه ولا شيء يعني انا ما اشوفه صراحه ما ادري بس هو انا اشوفه يعني هو ممكن يكون جيد حق فرقه يعني تحت المتوسط هاي اكثر شيء يعني ولا ما يليق بفريق مثل ريد بول
1: الحين عطنا ريد بول في السباق
3: نبتدي بماكس فيرستابن، بدأ باستراتيجية هجومية على إطارات السوفت. اللفة الأولى دخل منافسة مع هاملتون، اضطر فيها أنه يطلع خارج حدود المسار عند المنعطف الأول عشان يحافظ على موقع

0: بقى استغل خروج أنتونيلي في بعض ال في أعتقد مرة منحطة بالضبط، بس استغل خروجه من حدود المسار، خذ مركز أنتونيلي، صار في المركز الثاني. الفريق طلب منه للأسف إعادة مركز لهاملتون، وخسر فيها مركزين بسبب وجود أنتونيلي وراه، وهاملتون وراء أنتونيلي. ما كان راضي ماكس على ذي الشيء، وقال أنا لو ما تجنبت وطلعت عن حدود المسار كان تسببت بحوادث، أو أنا ما كنت موجود بالحرف، قال لها أن أنا ما كنت موجود في السباق، والله أعلم كان كم سيارة طير وياه. استعاد الثالث بعدين لما ابتدت مشكلة هاملتون مع المكابح وطلع من السباق. توقف مرة واحدة وبدل السوفت للهارد في اللفة الـ14، مستفيد من سيارة الأمان الافتراضية، بدل السوفت إلى الهارد، أكمل عليه 43 لفة لنهاية السباق. توقف نورس الاستراتيجية اللي اتبعوها ماكلارن فادت ماكس، خلته ورا أنتونيلي وخلف، واثنينهم خلف لكلير اللي ما دخل الصيانة. ظل ماكس خلف لكلير وأنتونيلي، أصبح ثاني في اللفة 48 عقب ما توقف لكلير للصيانة. في اللفات الأخيرة بقى هو ونورس شوي عطونا حماس حق السباق، كان يدافع نفس ما قال، أنا بس مجرد حطيت سيارتي في الوسط عشان ما خلي يطوف. صار موقف السيارات المتأخرة شوي خلت نورس يجرب، وشفنا إنه يمكن يطوفه وكذي، وقعد يشتكي نورس وسوى سوالف، لكن قدر يحافظ ماكس على مركزه وخلص في المركز الثاني. نروح حق لاوسن. لاوسن استخدم استراتيجية مختلفة، وأنا أشوف يعني استراتيجية غير مناسبة حق السباق، لكن بدل يعني بدأ بالهارد واستمر عليه تقريبا 44 لفة، وبعد ال 44 لفة بدل الهارد للميديوم، طلع في المركز السابع خلف جازلي، تجاوز جازلي وخلص في المركز السادس بعد ما ابتدى في المركز الثامن.
1: جميل، هذا ملخص مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء تقريبا تأدية الفرق. بقى مرسيدس قاسم، أبي مرسيدس.
2: مرسيدس إذا بنتكلم عن سباقهم، البطل طبعا لازم ننصفه كيمي أنتونيلي. كيمي أنتونيلي قدم سباق ذكي وناضج مثل ما يقولون، بالانطلاقة كان منطلق من المركز الثاني، شفنا خروج عن المسار، بعدها تجاوز ماكس فيستابن على كيمي أنتونيلي، واللي فاده شوي مثل ما نقول إعادة البوزيشن حق هاملتون، فاضطر فاضطر ماكس فيستابن انه يعطي البوزيشن باك حق كيمي أنتونيلي وحق لويس هاملتون. استفاد طبعا من التوقف اللي هو صار، بدا على الميديوم كيمي أنتونيلي، استفاد من فيرتشوال سيفتي كار، مثل ما قلنا هاي المين ايفنت اللي صار الفيرتشوال سيفتي كار في اللفه 15، دخل وبدل الاطارات على الهارد، طلع ورا لكلير. الكلير طبعا كان في استراتيجي يختلف، فشفنا البطل كيمي أنتونيلي هاو تو مانج ذا تايرز، هاو تو بوش وين هي نيدز تو بوش، وخلص السباق في المركز الاول ب 25 نقطه وبالفوز الثامن له، اللي هو حين طاف جورج راسل زميله في الفريق واللي طبعا له سنوات عديده مع المرسيدس. اليوم كيمي أنتونيلي فوز الثامن، تجاوزه عدد الفوز في الفورمولا والسباقات. اذا بنتكلم عن جورج راسل بدا من المركز السادس باستراتيجيه تكاد تكون مختلفه كليا عن جميع الدرايفرز على الجريد، بدا على الهارد في اللفه ال15 مع الفيرتشوال سيفتي كار، دخل لتبديل الاطارات، بدلهم من الهارد للميديومز، كان الستنت مال انه هو راح يخلص السباق كله على الميديومز، هي مانج تو جيت ا بوديوم، ولكنك في لفه 29 شفنا كول من الفريق يطلب من جورج راسل الدخول لتغيير الاطارات، وهو الوحيد يمكن اللي وقف توقفين من التوب 10، فبدل الاطارات لاطارات الهارد وخرج مره ثانيه، وشفنا التجاوزات اللي صارت والتنافسيه اللي صارت، وانهى السباق في المركز الخامس بعشر نقاط، سباق مخيب للآمال لجورج راسل. شفنا تعليق أنه هو تقريبا رفع الراية البيضاء على بطولة العالم وهو بيركز على بطولة الصانعين.
1: جميل أبو حمد، حين دامنا احنا في راسل، هذه يعني افتراضات، احنا مو مكان مدراء الفرق ولا مكان المهندسين عشان نقرر.

0: لو كان هاملتون مكان جورج راسل في فراري وقالوا له بتدخل البت تبدل، هذه استراتيجياتنا وهو يبي يكمل السباق، على اي اطار سواء كان عقلاني ولا لا، انا اتكلم ينفذ اوامر الفريق ولا لا على هاملتون؟
1: لا، هاملتون ما راح ينفذ. شارلو كلير ممكن، لكن شخصيات لويس هاملتون ما راح ينفذ. يعني ضربت مثال، انا بعطيك مثال ايضا في اسبانيا، صادت لويس هاملتون في التجارب الحره الثالثه صادته مشكله اصطدام بالجدار. تخيل فريق قاعد يقول له انا حسبتها، 8 مرات يقولون له لويس هاملتون رجع السياره، وقف السياره 8 مرات، لويس هاملتون وقف السياره 8 مرات، مو براضي وقف السياره، يقول لهم انا بوقفها لانه احس انها هي تمشي، لين ما يلا امر من الحكام انه لازم هو يوقف سياره. فلويس هاملتون، شخصيه لويس هاملتون، ما اعتقد انه ماكس نفس الشيء ما راح يوقف. لكن جورج راسل، انت قلتها من سباق مونزا ابو سعيد، جورج راسل خلاص ذهنيا اتوقع انه هو انتهى ذهنيا في هذا الموسم بالتحديد. تخيل انت السائق الاكثر خبره في فريقك من مرسيدس، يجيك سائق هذه ثاني موسم له يتفوق عليك باكتساح بسيط، وما يتفوق عليك فقط في جدول الترتيب بينك وبينه، لا، في الجدول العام بيصير بطل عالم مستقبلي. فأكيد شيء يعني يأثر كثير على نفسية راسل. لازم اللي هو يرضى انه هو يكون سائق افضل سائق ثاني، هاي تصريح حق اخونا قاسم، افضل سائق ثاني في التاريخ ممكن يكون جورج راسل.
0: طيب عبد الله، على هالوضعيه راسل، على هالوضعيه حاليا، احنا بس قراءات، يعني قراءات فقط مو باهواء، لا قراءات، راسل من الافضل له يكمل مع مرسيدس 2027 ولا يدور له فريق ثاني؟
2: من بيروح فريق ثاني؟ يعني راسل، يعني احنا تعاطفنا وياه وايد بدايه الموسم، تمنينا ان الفريق يركز عليه يعطيه بطوله عالم، بما ان الحين عندهم سياره زينه. راسل ابتدى في الويليامز، كانوا فقاره يعني سياراتهم يعني مثل ما نقول احنا كوريلا، كانها كوريلا في سباق فورمولا. راح مرسيدس، مرسيدس نفس ما يقولون نسوا شلون يسوون سيارات فورمولا، صارت من أسوأ السيارات في الشبكه، ومعاه بطل عالم 7 مرات. طلع بطل العالم استانس، قال الحين فرصتي اثبت نفسي، يا له واحد ما عنده ليسن، يعني ايش اقول لك، شاخط فيه وفوق تحت، يعني ما عطاء، يعني هاي الدنيا قاعد تكافخ فيه بطريقه، يعني راسل
0: ركدوا عليه تو خاطب
1: من خطب وهو مو متعقد
0: والله بنقابل
2: والله بنقابل هو من
3: الدفاغي، حتى يوم عطوه سياره تفوز عطوه تاير مبنشر،
1: تاير مبنشر
3: وما خلص،
2: يعني او تبند على السياره في نص السباق.
0: انتم شخصنينها مع راسل يا
2: راجل، هو كل ما
1: اي شيء يقول شخصنها، اي شيء
0: ما يصير يا الرابع، ما يصير المحللين يقولوا الكلام اللي فيه، ما يصير. هي
2: هو للاسف يعني احنا نتعاطف وياه والله، يعني اللي صار فيه مو شوي، نعرف ان راسل عنده الامكانيه انه هو يصير من يعني ابطال العالم، لكن الوضع اللي قاعد يصير فيه غريب صراحه. يعني من بدايته لوصوله للمرسيدس مع كان السائق الثاني اللي بطل العالم، والفريق كان سيء، الفريق صار زين، طلع بطل العالم، وانا الحين بصير السائق الاول، ويجي له واحد عمره 17 18 سنه يسوي فيه كذي، يعني شيء صراحه
0: وايد صعب.
1: توجه مرسيدس ابو سعيد توجه واضح، يعني تشوفه في التصاريح، تشوفه في دعم السائق، في الاستراتيجيات داخل السباق، واضح كيمي انتونيلي. يعني المفروض راسل خلاص يقتنع، تبي تستمر استمر بوضعك انت كسائق ثاني.
0: قاسم، سؤال لا يقبل قسم على اثنين، واحتاج اجابه في دقيقه. راسل قال باطلع انا من مرسيدس في 2027، يناسبونه ماكلارن اي او لا، ولماذا
4: ما يناسبونه ماكلارن؟
0: ليش
4: فريق المكلارن يحتاج شخص عقليته دائما يطمح للفوز، دائما يطمح للمركز الاول، شخص يحط استراتيجيات وهو في الحلبة، شخص ذكي في السياقة. جورج راسل ذكي في السياقة، عنده استراتيجيات، ولكنه ما يناسب خطة ماكلارن القادمة. فأنا إذا بتي من رأيي الشخصي، يروح حق أودي أو يروح حق الأفرقة اللي they are building the team now، يدخل معاهم to build up the team، يمكن هاي اللي يقدر يسويه، ويكون عليه less pressure. إذا داش من ماكلارن ترى عليه pressure مثل مرسيدس، مثل الريد بول، مثل فراري.
0: أنا يعني متسولفون قاعد أشوف ريكاردو في بالي، قاعد يجي ريكاردو، ما أدري ليش. أنا ما قارن بينه وبين راسل، بس قاعد يجي في بالي ريكاردو.
4: ريكاردو يختلف عن جورج راسل.
0: أنا أقول مو أقارن، قاعد يجي في بالي.

0: اي في بالك لانه هو يعني كانت نهايته تقريبا صارت نفس الشيء عقب ما طلع من ريد بول شو نقول ما توفق لا او اختار الفريق مثلا
1: حتى قبل في ماكلارن
0: الى هل اقول لك انه هو اختار مثلا ماكلارن ماكلارن باك ذن ما كانوا ماكلارن اللي هم الحين اللي قاعد يفوزون يجيبون لك بوديومز راح الرينو راهن بعودته للرينو وفاز معاهم وفاز مع مع مع الماكلارن في سباق مونزا ولكن ما توفق في اختياراته خلينا نقول كان مستعجل في اختياراته يبي يرجع بطل عالم جورج راسل لازم يتأنى في اختياره القادم اذا يبي يطول في شبكه الفورمولا 1
1: احمد البن علي في مشاكل عائليه ما زالت موجوده مشاكل عائليه اقصد مستمعينا ومشاهدينا الكرام بين الفريق
2: كنا عبالهم انا
1: لا لا لا لا لا لا لا امك طيبه الله يتمم عليك الخير
2: صحح المعلومه
1: خليك دقيق
3: واضح
2: الا في ذي المعلومه الا في هذا
1: خليك دقيق رجاء
2: نعم لا تخطا في
1: هل هناك مشاكل عائليه داخل بيت فراري تحديدا بين اثنين لوكلير وهاملتون
2: تم حلها اعلاميا تم حلها
1: تعجبني قاعد تقرا اللي في بالي ترى مو شرط ان اجاوب اللي في بالي بس
2: اعلاميا
1: هذا الكلام اللي ما ينقال برا بس تسمح لي ابو حمد بخليك تقول اعلاميه مره ثانيه جماعه عندنا بحرينيين يقرون كل شيء انا هاي القصد أحمد البن علي يقرأ الأخبار ويترجمها كلها أنا قاعد أتابع كل الأخبار يعني في أمور تكون واضحة حق اللي مارسون مهنة الإعلام والصحافة والبراءة اللي ركز عليها عقب إن شاء الله أحمد البن علي ما أطوف عليه لأني مارس صحافة وإعلام من زمن بس أنا هذا التعقيب إنصاف لك يا أبو حمر يعني هذا القصد والله من محبة مشكور.
2: فإعلاميا نعم التصاريح الإعلامية الرسمية اللي ظهرت بعد سباق مونزا أن المشكلة تم حالها لكن يعني أنا ما بقول في مثال يعني ما أعرف إذا كان ينفع ولا لكن الشيء أكبر موجود داخل فراري الحديث هناك عن خلافات الحديث أن لويس هاملتون يحاول يسيطر على الفريق على الأقل لموسم أو موسمين سيطرة تامة أن التحكم الكامل يتم للويس هاملتون هذه الأخبار من الصحافة الإيطالية أو من يعني كتاب إيطاليين لهم اطلاع كثير داخل فراري لذلك الخلاف لا زال موجود بين شارلو كلير وبين لويس هاملتون مهما مثله وانهما يعني ما في هنا خلاف شفنا احنا في هذه الجوله كان في حادثه بين شارلو كلير وبين لويس هاملتون لكن مرت مرور يعني بسلام شارلو كلير كان هادئ جدا لكن المشكله لا زالت موجوده وما راح تنتهي هذه المشكله الا باعتزال لويس هاملتون طالما لويس هاملتون موجود هذا كلام لا يزعل المشجعين لويس هاملتون طالما لويس هاملتون موجود مع فراري راح نشوف انا ما اقصد لك ان لويس هاملتون راعي مشاكل لا لكن لويس هاملتون يحب يكون هو صاحب الكلمه العليا والاولى في اي فريق راح يكون موجود فيه
1: عبد الله العيد سؤال على لوكلير وهاملتون هل من المنطق فقط ان انا توني جاي الفريق مو لاني بطل عالم لاني لويس هاملتون شخصيا أقول حق الكلير ما عليه خليك في الفريق لكن بطريقتي هل تحس أن هاي الشيء منطقي؟
0: بالنسبة حق فريق فراري لا يمكن في فريق ثاني تصير لكن كفريق مثل فراري مثل إرث فراري مثل اسم فراري لا ما تقدر ما لك حق أصلا يعني هذا فراري وين
1: يعني بيعاني هاملتون شوي؟
0: أكيد بيعاني يمكن يحصل بعض السلطة لكن ما راح يقدر ينفذ الشيء اللي قلته
1: طيب تبي ترد؟
2: بيقدر هو يعني مقرب كثير من الإدارة العليا
0: أنا أتوقع يمكن شخصية فريد هي اللي مخليته قاعد يعني
2: يعني شوف بقاء فريد ترى مرهون بقاء لويس هاملتون لويس هاملتون راضي خلا أقول لك ما بقول لك إنه يبي راضي عن أداء فريد فنشوف إحنا إدارة فراري العليا يعني متفقة على فريد فاسور لويس هاملتون مع السيد جون ألكان علاقته جدا ممتازة التوقيع مع لويس هاملتون كان بتوصية من جون ألكان هو يبي في فراري لذلك انه ما اتوقع راح يبخل عليه انه هو يعطي كل هذه لكن بسعيد شو الفائدة انت يعني تقدم كل هذه التضحيات وتسوي مشكلة داخل الفريق او داخل عائلة في النهاية انت ما راح تبني سيارة منافسة على بطولة عالم يعني راح تسوي مشاكل في النهاية انت ما راح تنافس يعني اتوقع انه
1: للفي 8 ما تنافسون
2: للفي 8 والله اتمنى في الفي 8 حقبه جديده في 31 ليش لا الله يعطينا عمر ان شاء الله نشوف فيها تنافس حق فراري
1: ان شاء الله قاسم في تعليق على الكلير هاملتون
0: لا ما عندي تعليق لان اخوي ما قصر

0: يعني مشاكل عائلية يمكن إعلاميا حلوها، ولكن داخل البيت عندهم مشاكل، في مشاكل.
1: طيب قبل بس ما اطلع من السباق كنا نسولف عن جازلي، سباق جائزة اسبانيا. جازلي كنا نسولف عن معلومات عنه، ولكن سوى شيء غريب، استراتيجية غريبة كانت. يعني
0: جازلي ثاني مرة يسويها على مدى يعني هو تواجده في حقبة الفورمولا واحد، انه هو يطلع افضل ما في التاير اللي حتى بيرلي ما متوقع ان التاير يتم هالكثر. شفناه خلص السباق تقريبا 56 لفة على اطارات الهارد، ودخل في اخر لفة بدل اطاراته، وكانت استراتيجية غريبة. والالبين هم حين هاي ثاني ويكند نشوفهم ترى قاعدين ينافسون يتواجدون في التوب 10، ولكن جازلي ما اعرف شلون كان يفكر انه يتم هالاطارات لاخر الوقت. اتوقع كان ينطرون سيفتي كار ولا ينطرون،
2: الكل كان يروحون على سيفتي كار. استراتيجية هاي الاصح للامانه، صدق انها هي استراتيجية يعني خلينا نقول عنها مو برياضية، يعني انت تنتظر يعني ان انت احد غيرك يتعثر، لكن هذه كانت هي للاسف على على على يعني حسب الحلبة هذه الاستراتيجية.
0: استراتيجيات يعني موناكو يسمونها
2: موناكو.
1: موناكو لان الجدير بالذكر مستمعين الكرام ومشاهدين الاعزاء ان زميل بيير جازلي فرانكو كلابينتو في فريق الالبين خلص السباق سابع. استراتيجية جازلي عقب ما دخل وبدل الاطارات في اللفة رقم 56 والسباق 57 لفة طلع 12. يعني احنا انا كان ودي اعرف ان الفريق شنو كان يسولف. طبعا في الامبورد وكذا كذا، لكن ما لحقنا نشوف كل الامبورد حق هذا، نحتاج تفرغ كامل نشوف كل الامبورد حق كل سايق 57 لفة. لا لا هذه هدينا، بس ابو حمر ما يحتاج ترجمه
2: خلاص،
1: بس تاقعد امبور
2: امبور
1: امبور هاملتون خلص امبور لكلير 57 لفة يا اخوان.
0: لا لا بس مرتاح، بس واحد يطالع
2: امبورد بس واحد. انا
1: سامحها يا ابو محمد،
2: بس اذا في عندك قلم قاسم
0: سم.
2: لا لا خلي عندك، بعطيك عنوان مارانيلو عشان تاخذوا لكم استراتيجيين يبدلوا لكم توايل.
0: لا يعني بقول لك أحسن. اتوقع احنا خذنا المهندسين كلهم اللي عندكم
2: خلتهم.
0: ما الموسم اللي طاف
2: اشوف استراتيجيات،
0: اشوف يعني استراتيجيات التوقفات فراري يعني
2: صرت او خلاص
1: هذا سؤال الجاي
2: ترى. فاذا تبي العنوان عندي ترى 410053
0: احنا خذناهم، احنا نبي نرجعهم
2: نعطيكم الحين
0: عندنا ما نبيهم
2: كفاءات.
1: هذه تمريره مستمعين الكرام من احمد بن علي مشجع فراري على استراتيجيات فريق ماكلارن، لان عليها استفهام.
2: يصير تسمح لي بسعيد ابي اسال انا
1: سم
2: مؤامره
0: شلون تقصد المؤامره؟
2: انه كنسلوا السيفتي كار.
0: السيفتي كار انا اصلا شلون طلع سيفتي كار وعلى اي اساس الفيرتشوال سيفتي كار طلع؟
2: هذا الله يهدى يبي يسوي 360
0: بقول لك
2: استرول
0: يعني استرول دخل ودش صوب المارشلز، دش في يعني وين توقف سيف
2: سيف بليس
0: زين، طلعت الفيرتشوال سيفتي كار حق تقريبا خلينا نقول حق لفه صارت، ولكن زين ما انا ما فهمت انت اذا هو دش في مكان سيف ليش طلع الفيرتشوال سيفتي كار؟ اذا هل في شيء ثاني، هل في دبري على الارض؟ يعني كان مفروض يكون اوضح حق المشاهدين ان انت ليش طلعت الفيرتشوال سيفتي كار.
2: في المانجمنت مال ماكلارن محتجين على الموضوع،
0: محتجين على الفيرتشوال سيفتي كار، انها كانت طبعا اقل من لفه وتوقيتها، وليش طلعت الفيرتشوال سيفتي كار اذا انت ما تحتاج فيرتشوال سيفتي كار؟ خسر لاندو نورس السباق بسببها. هل مؤامره؟ ما نقدر نقول مؤامره، ولكن
1: سؤال
0: صارت وايد اشياء ورا بعض. يعني انت حتى لو تقولي انت خسرت البيت ستوب، انت ربعك خسروك 7 ثواني قاعد يبدلن تاير، فهي بقى مشكلة ثانية. كان في هيومن ايرور، كان الجن ما يشتغل وهيومن ايرور، فانت اثنين يعني قبل اطالع برع طالع البيت نفسه داخل في مشاكل.
2: لا لا لا
1: شكرا جاوب على سؤال، لان اوكي سيفتي كار انا يعني ممكن اقرا تصريح سيد زاك برون رئيس التنفيذي، يعني ممكن يعني قال ان سيارة الامان ظهرت بعد ثواني قليلة فقط من تجاوزنا مدخل منطقة الصيانة.
0: 5 ثواني بالضبط.
1: وانتهت قبل ثوان قليلة فقط من تمكننا من التوقف.
0: صح.
1: يعني هذه تصريح الرئيس التنفيذي، يعني بغض النظر هناك مثلا معلومات بين بين بين بين الموجودين في ماكلارن ولا حتى في الصحافة البدك بشكل اي مكان يعني، بس نتكلم بس البوينت 7 هاي أو 7 ثواني في التوقف هذه مشكلة. يعني كانت
0: المشكلة أنت مو أول مثلا أول مرة أنت وايد صادتك، فأنت في مشكلة داخل في الاستراتيجية.

0: تجي في البيت ستوب
1: ميكانيكس.
0: في الميكانيكس انت عندك هاي المشكلة لازم تحلها عشان ترجع تنافس.
2: انا يعني اذا ما خانتني الذاكرة ان اسرع توقف حق فريق ريد بول
0: 1.99.
2: اموركم طيبة فريق
1: ما شاء الله.
2: سبحان الله ماكس بسيارة يعني ما تأدي 100% ويوديها.

0: هذه
1: اقوى وحده طاقه.
2: وليه الحين فريق ريد بول ينتظرون التفسير من الاتحاد الدولي اللي ما حد شافه؟
1: الدليل انه هو الفريق الوحيد انه هو ينافس او قاعد ينافس
2: المرسيدس.
1: السائق الله يحفظه يعني.
2: اذا السياره زينه سايق ينافس.
1: السائق الله يحفظه. فالاتحاد الدولي يقول لك ريد بول هي وهي يحسب لهم ترى يعني شركه فورد هذه اول مره دش موسم الفورمولا واحد تفوقت على الفراري خل اقول لك تفوقت على مرسيدس يعني بالباور يونت مالها بوحده الطاقه فشيء يحسب لهم انه ما
2: هو يعني حتى حطوا تغريده يطنزون فيها
1: ريد بول لاعب ايس حطوا يعني ريد بول مع ثلج
2: يطنزون على موضوع انهم احسن شلون اعطوهم احسن محرك. في نفس الوقت كلنا قاعد نشوف بطء سياره او بطء محرك ريد بول مقارنه بالافرقة الثانيه يعني تم مثلا لو محركك اسرع محرك على الاقل بتشوف بوادر في الحلبه ان محركك قاعد يعطي اداء افضل قاعد
1: بس معلش هو مو بالمحرك يعني هو وحده الطاقه
0: إيه انا قريت وحده الاحتراق الداخلي
1: هذا هو اي وحده المحرك غير يعني عن وحده الطاقه المقصود فيها الله يسلمك
2: بس كامل هي كامل
1: النظام إيه الهجين والنظام دي فهم كنظام هجين وكباور يونت كمحرك هم الافضل
0: هذه بيها ضار والله ابو حمد
2: هو مو فار هو ريد بول احنا ينتظرون توضيح من الاتحاد ما حصلوه.
0: دوسري تسمعنا دوسري حول اجب
1: إيه.
0: احمد الدوسري
3: دوسري المفروض ويانا
0: إيه. احمد لا امس كلمني احمد الدوسري. احمد الدوسري اول شيء نمسي عليك بالخير اخونا وحبيبنا وزميلنا
1: في سيبنج ولا هني احمد
0: لا موجود في البحرين امس متصل يقدم معلومات سريه عنكم ترى متابع راصد تحركاتكم في مجال رياضة الأفوان. طبعا أخونا أحمد الدوسري من يعني إحنا تعرفنا عليه محب للفورمولا 1 هو قبل ذلك يعني صحفي يكتب في الصحف البحرينية سابقا أكثر من 10 سنوات وأيضا يغطي سباقات الفورمولا رقم 2 هو أيضا من أعضاء فريق المارسلز البحريني اللي لهم بصمة رقم 3 وهو يعني محب ويسخر وقته لفهم قوانين الفورمولا. قوانين الفورمولا جدا صعبة يعني جدا صعبة وأيضا يفهم أدوار فريق المارسلز في جميع الأقسام في الحلبة. فنحتاج منك إذا ما عليك أمر فار إذا تسمعنا الحين طرش لي حتى واتساب إذا ما قدرت أقرأ في الكومنت. بالنسبة حق نظام الـ ADUO اعتمدوا على وحدة معدل الاحتراق أو وحدة الاحتراق الداخلي او الباور يونت كامل بالمقصود
2: وحده
0: البترول والكهرباء
2: الماكينه بس ماكينه
1: بالاي سي
0: لا بالضبط انتوا اللي تقولون باور يونت لان وحده الطاقه
1: اي سي اي
2: هو 50% من هذه من المحرك
0: ايوه من ال 50 اي ال 50 الثانيه ما لها دخل
1: هي وحده الطاقه ابو سعيد
0: اي
1: عباره عن جزئين جزء هجين
0: ايوه
1: اللي احنا نتكلم عن الاي سي هذه وجزء مال اللي فيه الاسطوانات البستنز مال البستن هاي الماكينه العاديه
0: بالضبط
1: اي هم تفوقهم في الاي سي
2: زين الحين خلينا نفرض انهم فعلا متفوقين في ذي بس لما تحط سياراتهم مع اي سياره فريق ثاني من الفرقه اللي معاهم هل معقول ان الجزء الثاني 50% الثاني مالت ريد بول صفر ما فيها طاقه نهائيا يعني ما تقدر تنافس نهائيا
1: مشكلاتهم هم في الهيكل ريد بول مشكلاتهم اخي عبد الله في الهيكل
2: هو شكاوي السائقين دائما من السرعه مو من الهيكل
1: لا حتى السرعة. في الهيكل يعني قدروا يطورون ترى ما شاء الله ترى يعني انا شفت في في في صوره ان كسبوا ترى يعني من من من من بدايه سباق استراليا كسبوا كثير من الوقت على على المرسيدس وعلى المكلارين وعلى الفراري يعني جربوا اكثر لهم لكن هم مشكلاتهم في الـ في الذي
2: شوف التغريده اللي طرشت لك شوف
0: لوروميكيس صرح قال احنا عندنا مشاكل في يعني في الهيكل في الشاصي بشكل عام يعني كامل التغريده هذه مالت شنو
2: فريق ريد بول نفسه شوف
1: هذه اللي يقول لك اللي كانوا حاطين ثلج
2: لا
0: ابراهيم تلفت مانع التلفونات داخل الاستوديو ذاك مسكر عيننا الارسال ما يمشي
2: اقراها لك
0: اقراها
2: زين فريق اوريكال ريد بول ريسنج الحساب الرسمي لهم في منصة اكس حاط لك منتجاتنا اول منتج يقول لك مشروبات طاقة ثاني منتج مشروبات طاقة خالية من السكر ثالث منتجات مشروبات طاقة بنكهات استوائية والمنتج الرابع افضل محرك في الفورمولا 1 حاط لك نوت تحت ان احد هذه المنتجات لم يكن في خطتنا الاساسية
0: اوكي
2: يعني واحد منها الاربعه ما كان في خطتهم يعني بس سبحان الله صار جميل. شلون صار؟ ليه احنا ننتظر التوضيح؟

0: ننطر التوضيح. طيب قبل ما نختم لان عندنا دقيقة، ولكن هذه شيء احنا اثرناه ان يكون مسك الختام اليوم في برنامجنا، لان بالنسبة لنا كبحرينيين الحدث الاكبر في جائزة اسبانيا الكبرى للفورمولا واحد، تشريف وحضور سيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وشفناه يا قاسم موجود مع مكلارن.
1: شفنا سمو العهد رئيس مجلس الوزراء موجود في مقر فريق المكلارن مع ملك جلالة الملك فيليبي السادس ملك اسبانيا، شفناهم متواجدين في جراج او في مقر فريق المكلارن متواجد. طبعا سمو العهد رئيس مجلس الوزراء مهتم في رياضة الفورمولا واحد، وطبعا هو اللي حببنا في رياضة الفورمولا واحد، واللي كانت عند الرؤية بتواجد سباقات فورمولا واحد في مملكة البحرين أو في الخليج ككل. فلما نشوفه موجود في افتتاحية سباق مدريد أو سباق جائزة إسبانيا الكبرى ونشوف تواجده، هاي يعطيك اهتمام. حتى إحنا كشباب لما نستمتع في السباقات عندنا قائد محب للرياضة يحببك في الرياضة ويخليك تهتم أكثر في الرياضة، فهاي يعني يعتبر من أبرز الأخبار اللي شفناها في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، تواجد سمو العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، هكذا تكون المكانة عندما يصنعها الإنجاز وتؤكد من خلال الاستقبالات. حظي سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتشريف حلبة مدريد، تحديدا سباق جائزة إسبانيا الكبرى في الانطلاقة الأولى، وأيضا لقاء جلالة ملك إسبانيا. دل على مكانة مملكة البحرين على الخارطة الدولية العالمية. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق دي آر، استقبلوا تحيات المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني أحمد الفردان، في أمان الله.
2: فورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعينا الكرام،
1: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو

0: من السيارة حتى لو كنت في كوكب آخر. أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتم.

0: يوم بانت في عيونك مواريك ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري تبي المفارق روح ماني براديك فارق وهذا من دواعي سروري وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب بالمفارق اموري لا تعتذر والله يسهل خطاويك من كل عذر ما عاد يرضي غروري
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟ قلت

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.